وشكرا للضيوف، شكرا حبيبي لك.

FM لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
3: عرفت مملكة البحرين بتميزها وريادتها في مجال رياضة السيارات وإسهاماتها المتعددة في استضافة أكبر المنافسات الرياضية ومكانتها المرموقة في مجتمع رياضة السيارات العالمي. وتتجه الأنظار في الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر إلى جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في العاصمة الماليزية كوالالمبور على حلبة سيبانغ الدولية. وترتكز منظومة رياضة السيارات في مملكة البحرين على عدة ركائز ساهمت في إبراز مكانة البحرين في المجتمع الدولي لرياضة السيارات، وفي المقدمة الاتحاد البحريني للسيارات الذي رسخ من اسمه وساهم في التزام المملكة برياضة الفورمولا 1 وسخر كافة جهوده الوطنية الرامية إلى بلوغ مملكة البحرين أعلى المراتب في تنظيم واستضافة مختلف السباقات والفعاليات الرياضية وصولا إلى الحدث الأكبر.

0: هو تنظيم وإدارة جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا. ويعد فريق المارشالز البحريني نموذجاً بارزاً في مجال رياضة السيارات نظراً للكفاءة المهنية والخبرات المتراكمة على مدى أكثر من عقدين في رياضة الفورمولا 1، بالإضافة إلى مشاركة خبراته وتنظيمه للعديد من السباقات في المنطقة، وأبرزها سباق جائزة أذربيجان الكبرى وسباق جائزة السعودية الكبرى وغيرها من السباقات في الفئات المختلفة. ويشكل فريق المارشالز البحريني عنصراً أساسياً ومهماً في تنظيم السباقات وفق أعلى معايير الاحترافية والسلامة، وترتكز جهوده الوطنية في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا إلى إنجاح الحدث وسلامة المشاركين والجماهير من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مساهما في تخليد الإنجازات في صفحات مملكة البحرين المشرقة في مجال رياضة السيارات.
1: بحرين FM على هواك.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لمن يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براديك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنانة وفاء عماد، جروح جوايا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا ابو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحد.
1: توزيع روتانا.
2: أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، وين قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير والآمال حيث يسير ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
3: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
4: علي فيني نائب مدير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
5: مهمة الريس كنترول طبعا تحكي عن ريس كنترول ثلاث مهام، هو الاستعداد ما قبل السباق بشهر تقريبا. الاستعداد الأولي تكون من كذا فريق يروحون هناك لفاي انسبكشن والتراك انسبكشن، يحطون النقاط على الحروف البوستات وتوزيعة المارشلز، تالي رجعون البحرين يكون في ديبريف عندنا نوزع المارشلز البحرينيين، نسوي الترينينج نعطيهم نبذة عن حلبة ماليزيا. We gather the points. Then عندنا الأوفيشال شيكدان اللي تصير 10 أيام أو خلال 9 أيام من السباق، إن المارشل البحريني يكون متواجد على الحلبة، يكون في كوميونيكيشن مع ريس كنترول، يكون في بلان في حالة الإيفاكيويشن، إنسيدنتس، حوادث. طبعا هاي كلها ملخص عن how we operate. طبعا it's way bigger الأوبريشن، إحنا نتحدث عن 90 to 90 days، ولكن بالظروف اللي إحنا نمشي عليها الحين مش المارشل البحريني معروف عنه سواء تعطي يوم أو تعطي 10 أيام، ف it's the

0: same, يعني he will operate within the same time frame. وبالتالي عقب ما نخلص الشيك داون بيطلع ريبورت كامل حق الكليرك اوف ذا كورس والاف اي اي. وانس everything is go green, خلاص الامبلمنتيشن يصير يوم السبق دايركتلي. يعني
1: بحرين اف ام على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
0: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح جديد يملأ بإذن الله النور والبركة والسرور والفرص المليئة وأيضا الطاقات الإيجابية. نفتح لكم اليوم صفحة جديدة نستقبل فيها أسبوعنا بقلب متفائل وبنفس متجددة، متمنين لأنفسنا ولكل من نحب أسبوع موفق، وإن شاء الله يكون أسبوع مكلل بالإنجازات والراحة النفسية الحلوة. صباحكم همة ونشاط، معكم نور أبو الشوك، راح أكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم رفرش، وهذه تحيات مخرجتنا زينب القحطاني، ويلا نبدأ الأحد بكل حيوية وشغف في رفرش.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

حياكم الله مستمعينا، وخلونا نقول لكم حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. اليوم جونا رطب أحيانا وحار نسبيا خلال النهار، درجة الحرارة الحالية 35، العظمى 39، والصغرى 29 درجة مئوية. بالنسبة للرياح فهي متقلبة الاتجاه من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، ثم تتحول إلى شمالية بوجه عام بعد الظهيرة، وتصل من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة أحيانا. حالة البحر من قدم إلى 3 أقدام. وبالنسبة للرطوبة فالحالية هي 56%، العظمى راح تكون 85%، والصغرى راح تكون 30%. وشروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 5:31 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 5:21 مساء.

تخيلوا أن علماء وأطباء من عدة جهات بحثية عالمية تمكنوا مؤخراً من ابتكار تقنية غريبة جداً، وهي هذه التقنية اللي تحول النفايات البلاستيكية المجمعة إلى جزيئات قابلة للأكل تشبه الكوكيز. تخيلوا من نفايات بلاستيكية إلى طعام قابل للأكل مثل الكوكيز أو البستوق مثل ما حنقول. هذا الابتكار الغريب والمدهش يعتمد على إطعام البلاستيك لأنواع معينة من البكتيريا النافعة بعد معالجتها لتقوم بتحويل البروتينات والأحماض الدهنية الموجودة فيه إلى مادة غذائية آمنة وغنية أيضا بالبروتين. فكرة تحويل البلاستيك الضار بالبيئة إلى طعام مغذي كانت مجرد خيال علمي، لكنها اليوم تفتح أبواب جديدة لحل مشكلتين عالميتين في وقت واحد، أولها التلوث البيئي وثانيها نقص الموارد الغذائية. رغم أن الفكرة ممكن تبدو غريبة على مائدة الطعام اليوم، إلا أنها تذكرنا بأن الحلول لأعقد مشاكلنا ممكن يجي من أكثر الأماكن غير المتوقعة واللي ما قد فكرنا فيها واللي مهم نفكر فيها بعض الأحيان خارج الصندوق.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للعقل. دائماً نعرف أن مع بداية أسبوع جديد أو بداية أي شيء جديد دائماً في شوية تحسون بثقل أن إحنا اليوم عندنا مسؤوليات أو عندنا بداية جديدة أو عندنا مثلاً بداية أسبوع فيها مهام جديدة، فيها كثافة، فيها تنسيق، فيها ترتيب، فيها تخطيط أو وضع.

أي استراتيجية جديدة في البداية دائما تحسون أنه هو شوي ثقيل، أو أن تحسون يعني ببطء في البدء في العمل. ليش؟ لأن إحنا نتصور، ما نتصور أول خطوة، نتصور أن حجم المسؤوليات المتتالية والخطوات اللي راح نسويها علشان نحن مثلا نبتدي هذا الأسبوع ونكمل هذا الأسبوع بهذه الخطوات. ولكن لو إحنا فعلا قدرنا نتعامل مع عقلنا بطريقة يفهمها، وممكن أنه يحل هذه المسألة، مسألة البداية أو الانطلاقة بطريقة سحرية. فإحنا راح نقول لكم أن في قاعدة حلوة يسمونها قاعدة الخمس دقائق الأولى. هذه القاعدة تساعد على تخطي ثقل بداية الأسبوع أو بداية مشروع أو أي بداية، وكسر جمود تسويف الأعمال. فدراسة نفسية قالت إن الدماغ يبدي بمقاومة عالية للبدء بالمهام الكبيرة بسبب شعوره بالتهديد أو الإرهاق القادم أو حجم المسؤوليات. لكن مجرد ما إحنا نبدأ نشرع في العمل، يفرز الدماغ مادة دوبامين تحفز الاستمرارية وتلغي حالة المقاومة هذه. يعني الحل الذكي اللي ينعاش عقولنا دائما في استخدام البدايات هو قاعدة الخمس دقائق. لما تقول حق نفسك بكل بساطة راح أشتغل على هذا المهمة بس خمس دقائق، تخيل حجم البساطة اللي ممكن يتعامل معها العقل. يعني مثلا أنت عندك صعوبة أنك تقوم كل يوم حق الدوام، مثلا ممكن تقول خمس دقائق غفوة وبعدين بقوم. أوكي، هان خمس دقائق يعني كأنك أنت شنو كافأت نفسك فيها. إنزين بعدين تبي تقوم وتجهز، تحس بثقل، مالك خلق، يعني بنات بتتمكجين، تبي تلبسين، تحسي شوية بثقل، فقولي والله بعطي نفسي أتجهز خمس دقائق. يعني راح يعني تبتدين بكل أريحية، وربما تكونين أفضل من أي يوم، لأن مجرد ما إحنا خلينا نقول نعطي خدعة للعقل إنه بس خمس دقائق راح يبتدي يشتغل. لأن المشكلة في وين؟ المشكلة في الانطلاقة، في السلف، لما احنا نطق نفسنا السلف، هذه هي المشكلة. بس أول ما نطق السلف خلاص على طول بعدين تبتدي الطاقة تدفق وتبتدي الحيوية والنشاط في يومنا. 90% من الحالات راح تشوف العقبة الحقيقة كانت فقط في الخطوة الأولى، في السلف اللي نطق نفسنا فيه، وما أن تبدأ حتى ينساب التركيز وتتوالى الإنجازات بكل سلاسة. يعني المشكلة مو في المسؤوليات، ولا المشكلة في الأشياء اللي أنا ناوية أسويها، ولا في حجم المشروع الجديد، ولا في الاستراتيجية الجديدة، وإنما في الانطلاقة. فلو تعاملت مع هذا الانطلاقة بما يفهم العقل، السهولة والسلاسة، هني راح أشوف أن عقلي راح يحتاج فقط إلى شرارة يبدأ فيها، وبعدين بروحة راح يكمل، راح تكون البداية خفيفة، وراح أيضا تتفاجئون صراحة بكفاءة عقولكم وانسيابية يومكم في إنجاز المهام وتحمل المسؤوليات فقط من خلال قاعدة الخمس دقائق الأولى.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للطاقة والحيوية. كثير من الأوقات نقول إن الأكل يعدل المزاج، لكن هل تعرفون إن في أطعمة معينة ثبت علمياً إنها تصنع الفرق في صحتنا النفسية وأيضاً طاقتنا اليومية؟ راح أعطيكم أطعمة بسيطة يعني في كل بيت موجودة وممكن إن إحنا نتناولها، وهي كفيلة فعلاً بإضافة لمسة من البهجة والروقان وأيضاً الطاقة والحيوية. أولها الأسماك الدهنية. الأسماك الدهنية مثل السردين أو السلمون والتونة، هذين الثلاثة أسماك، هذين وجبة مغذية وغنية بالأوميغا 3 تدعم بنية الدماغ وتساعد على رفع التركيز والراحة والنفسية. في دراسات أكدت أن الأشخاص اللي يتناولون الأسماك بانتظام هم أكثر تحصيناً ضد مشاعر الهبوط أو الاكتئاب. يعني اللي يأكل سمك ما يصير اكتئاب. أيضا الشوكولاتة الداكنة الدارك شوكولات، ممكن قطعة صغيرة من الدارك شوكولات كفيلة أنها تغير ملامح يومك كله، لأن في دراسات وأبحاث أظهرت أن الكاكاو الغني يساعد على تقليل التوتر والمشاعر السلبية فورا، وتحسين أيضا الهرمونات المسؤولة عن السعادة من خلال تأثيرها المباشر على التواصل بين الأمعاء والدماغ. الوجبة الثالثة بالنسبة لي أنا، هاي من مفضلاتي من الفواكه، أحب أن حتى أبتدي فيها يومي، اللي هي الموز. الموز يعتبر سناك سريع منعش معدل ممتاز للمزاج، يرتبط تناول الموز ضمن النظام الغذائي بتحسن ملموس في الحالة النفسية والطاقة العامة، خصوصا أنه يمنع الجسد أو يمنح عفوا الجسد دفعة متوازنة من الطاقة مع كل وجبة خفيفة. أيضاً الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكثير ترتبط أيضاً بتحسن المزاج، لأن فيها ميكروبات أو تأثر على ميكروبات الأمعاء وشبكة الاتصال بين الجهاز الهضمي والدماغ والجهاز المناعي. فالروب والزبادي وهالأمور فعلاً كفيلة بتحسين المزاج. أيضاً المكسرات والبذور مثل يعني أو خلينا نقول كل أنواع المكسرات والحبوب والبذور، لأن في دراسات تؤكد أن استهلاك هالنوعية من الأكلات يرتبط بانخفاض أعراض الاكتئاب، وأيضاً تحليلات واسعة ضمنها أشخاص كثيرين أثبتت أن تناول المكسرات والبذور بانتظام ممكن يقلل من الأعراض النفسية السلبية لا قدر الله. أيضا الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز وخبز القمح الكامل، لأنه مرتبط بانخفاض أعراض القلق والاكتئاب مقارنة بالحبوب المكررة. أني أيضا حق الخضروات الورقية، عندنا السبانخ والكرنب، أظهرت مراجعات علمية أن زيادة استهلاك الخضروات الورقية والفواكه يرتبط بانخفاض الضيق النفسي وأعراض الاكتئاب. أيضا البيض، البيض له دور في انخفاض أعراض الاكتئاب خاصة لدى كبار السن لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة لوظائف الدماغ. إذن صحتكم النفسية تبدأ أحيانا من طبقكم، اختاروا كل ما يغذي أجسادكم ويرمم أرواحكم بابتسامة ويرفع من طاقتكم وحيويتكم.

في رفرش النفسية اليوم راح نتكلم عن كيفية ضبط بوصلتنا النفسية مع بداية الأسبوع علشان يكون أسبوع خفيف وملهم. يعني مهم أن احنا يعني نحدد هوية هذا الأسبوع من خلال تحديد النوايا. مثلا تختار مثلا نية والله لهذا الأسبوع أو لهذا اليوم، مثلا والله اليوم أنوي أن الله سبحانه وتعالى مثلا يسر لي أموري، مثلا يكون اليوم بعنوان اليسر والتيسير. فهذه النية سبحان الله مجرد ما تملأ قلبك تتسخر الظروف من حولك علشان تعمل لصالحك من خلالها. فمن يملك نية يومه كأنه ملكها فعلا في الحقيقة قبل لا يحصل عليها. فهذه أول شيء أن الإنسان يطلب ينوي، وبالتالي سبحان الله تحس أن عقب نفسيتك تكون موجهة نحو التيسير واليسر والبركة. الشغلة الثانية تركيز على اليوم فقط، يعني ما تفكر في كل الالتزامات اللي عليك مثل ما قلنا في بداية اليوم دفعة واحدة. ركز طاقتك وجهدك على مهام اليوم الأول، مثلا اليوم الأحد، اليوم شنو راح أنجز، شنو راح تكون طاقتي موجهة له. فأقسم الطاقات، ما أعطي دفعة قوية كبيرة خلال هذا الأسبوع تفوق قدراتي أو تفوق سعتي النفسية. الشغلة الثانية مرونة التوقعات، يعني تقبل أن الأشياء ممكن ما تصير دائما مثل ما خطط لها تماما. يعني ساعات الإنسان ينوي نية ويصير شيء ما يعجبه، يعني كأنه غير عن النية اللي نواها. بس ما ندري سبحان الله ساعات أحيانا الإنسان مطالب بالمرونة النفسية لأن في أشياء في الحياة تحصل علشان تتحقق هذه النية بطريقة مختلفة، مو بالطريقة اللي احنا نبيها أو اللي احنا نويناها. سبحان الله ساعات احنا نبي شيء بس ما يصير بطريقتنا، لأن الأمور مو كلها تحت سيطرتنا. في أشياء تعمل وفق تدبير إلهي، يعني سبحان الله يدبر لك أمورك بطريقة أنت ما تعرفها. ساعات احنا نقول نبي شيء ونحصل على شيء ثاني. ساعات احنا مثلا نقول والله نبي هذا الشيء بالتحديد وما يصير هذا الشيء بالتحديد، يجيك شيء ثاني ربما يكون أفضل ربما يكون أحسن. ولكن يصير مجرد ما أنت تحط النية تنوي والله سبحانه وتعالى خلاص تترك النتيجة عليه. احنا ممكن تعودنا دائما ان احنا نسيطر على النتيجة، لكن هذه النقطة فعلا توضح لنا ان احنا مهم تكون عندنا مرونة في التوقعات، وايضا نترك النتيجة لله سبحانه وتعالى. هو اللي يدبر الامور، هو اللي يسخر جنوده، هو اللي يدبر لك حياتك، فلان النتائج كلها تكون بيد الله سبحانه وتعالى في كل امور حياتنا، في ابسط امور حياتنا. أيضا خطط لشيء ممتع خلال أسبوعك، يعني شيء أنت بعد تستمتع فيه، يعني شيء أنت تفرح فيه، مثلا لقاء صديق، بتسوي شيء أنت تحبه، بتشرب مثلا الكوفي مالك المفضل، عندك مثلا طقوسك المسائية اللي أنت تحبها. فهذه المكافآت الصغيرة ممكن أن هي فعلا تعطي دفعة حلوة لاستقبال أسبوعك بنفسية جميلة. أيضا ركز على يعني خطواتك وتيرتك الخاصة من غير ما تقارن إنجازاتك أو سرعتك بالآخرين. كل واحد له تايم لاين محدد، كل واحد، أنا دائما أقول صعب أن احنا نقارن أنفسنا بالآخرين. الله سبحانه وتعالى عطانا إثبات في يد كل واحد فينا يبين أن أنت غير عن حتى توأمك، حتى لو عندك توأم حقيقي في هذا الحياة أنت غير عنه، أنت مختلف عن كل المخلوقات، أنت يونيك مميز، أنت ما عندك أحد يشبهك فعلا، أنت ما لك شبيه. يعني وشلون، وشنو الدليل؟ الدليل أنه شفت بصمة الأصبع هذه ما تتكرر، ما حد مثلك، مستحيل في أحد في الكون هذه يمتلك نفس بصمة الأصبع مالتك. هذا أكبر دليل. لو تأملنا في خلق الله لنا

ان احنا مختلفين عن بعضنا البعض، حتى لو احنا مثلا من بطن واحد، حتى لو احنا اخوان، حتى لو احنا توأم، حتى لو احنا وايد متشابهين في وايد اشياء، بس احنا مختلفين في النهاية. لذلك صعب اذا احنا كنا مختلفين تقارن نفسك بالاخرين. احنا ممكن نخلي الناس حافز لنا نجاحاتهم، حافز لنا انجازاتهم، حافز لنا، ولكن ما نقدر نحن نقارن حياتنا سرعتنا بسرعتهم، تحقيق انجازاتهم بتحقيق انجازاتنا. وايد صعب، لأن كل واحد عنده تايم لاين، كل واحد عنده نفسية معينة، كل واحد عنده تربية معينة، كل واحد عنده ظروف وتحديات معينة عاشها، كل واحد كانت عنده ولادة معينة، كل واحد عنده أم وأب وغير، كل واحد عنده بيئة وظروف غير، كل واحد عنده عائلة ومكان ونولد فيه غير، كل واحد عنده اختلافاته الخاصة. فلو بتقارن نفسك بالآخرين، قارن شلون أهما، خلي نقول شنو الخطوات اللي وصلتهم للشيء هذه أنا بمشي عليه كمنهج. إنزين، فبسأل أهل الذكر، بسأل الناس اللي فعلا حققوا نجاحاتهم شون حققوا، وبيكون عندي قاعدة بيانات. أما سرعتي ومتى راح تكون النتيجة، هذه أنا ما أقارن فيها في الآخرين، ما أقارن نفسي فيها بالآخرين. فأهم شيء في بداية الأسبوع نفهم هذه النقطة علشان تكون هذه النقطة واضحة بالنسبة لنا. النقطة اللي بعدها، كن لطيف مع نفسك، يعني كن لطيف حتى إذا حسيت أنك أنت بطيء، كن لطيف حتى لو يعني حسيت أن أنت مختلف عن الآخرين، كن لطيف مع نفسك وعاملها برفق، عاملها بحب، عاملها بطيب، يعني لا تقسو على نفسك. اليوم أي شعور تحس، دائما نقول إحنا النفس هذه هي بيتنا، البيت اللي إحنا نزرع فيه الأشياء الحلوة. فأي شيء اليوم ممكن يدخل نفسك مو بحلو، حاول أنك ما تدخله نفسك. لو مر عليك مرور الكرام مثل سحابة الصيف هاللون، تمشي وتروح، اسمح لها تمر، لكن لا تقعدها عندك مثل نظيف. خل نفسك دائما مرتاحة. دائما أنا أحس من حب الذات أن أنا أختار أفكاري وأختار مشاعري، لأن وهذا شيء بيدنا بإذن الله، لأن هذه الأشياء هي اللي تحركنا، تحفزنا، تحبطنا، ترفعنا، تنزلنا باختياراتنا. فكن يعني اليوم خلينا نقول يعني دائما تعامل نفسك بحب وبرفق، وما تجلد ذاتك وايد، وراح يكون بإذن الله أسبوعك مليء بالنفسية العالية والطمأنينة والحب الإنجاز والانطلاقة بإذن الله.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: ريفرش.
0: ريفرش للمعلومات. حياكم الله في رفرش المعلومات مستمعينا، واليوم راح نتكلم عن اللؤلؤ اللي يتكون من آلية دفاع

فع طبيعية كم أول معلومة من معلوماتنا. اللؤلؤ يتكون من آلية دفاع طبيعية تتشكل اللؤلؤة داخل المحار لما يدخل جسم غريب، فيفرز المحار طبقات من المادة القزحية لحماية نفسه. المعلومة الثانية تقول الجليد الأزرق يدل على النقاء والأقدمية. جليد الكثيف القديم في المجلدات يمتص جميع أنواع الضوء، ويقال أنه يعكس اللون الأزرق فقط لقلة فقاعات الهواء فيه. ذاكرة الفيل فائقة القوة، وتستطيع الفيلة تذكر الطرق والمصادر المائية والتعرف على أفراد جنسها حتى بعد مرور عقود طويلة. أوراق الشجر تتغير ألوانها بتراجع الخضار، وتتغير ألوانها في الخريف بسبب تحلل مادة الكلوروفيل الخضراء وظهور الصبغات الأخرى. صوت زئير الأسد يصل لمسافات بعيدة يمكن سماعها على بعد 8 كيلومترات للإعلان عن سيادته على المنطقة. الصحراء الكبرى كانت أرض خضراء، وأثبتت الدراسات الجيولوجية أن الصحراء الكبرى كانت تحتوي على بحيرات وغابات قبل آلاف السنين. الماء يمد الأجسام بالطاقة الحيوية، والشرب كوب من الماء فور الاستيقاظ يساعد على تنشيط الأعضاء الداخلية وتسريع عملية الإيض. نبات الصبار يستمتع بالموسيقى الكلاسيكية، وهذا الشيء أظهرته بعض الأبحاث النباتية أن الاهتزاز الصوتي الخفيف في الموسيقى الكلاسيكية يحفز نمو بعض النباتات الصحراوية وتسرع امتصاصها للماء. شجر البرتقال الإسباني يملك شفرة كيميائية عند هجوم الحشرات عليه، وتفرز رائحة خاصة تستدعي مفترسات طبيعية لتلك الحشرات للحفاظ على سلامة الغابة. بذور الجوز تشبه شكل الدماغ وتدعمه، وتحتوي على مكسرات الجوز على نسبة عالية من أوميغا 3 والدهون الصحية لتعزز صحة الذاكرة وتدعم الخلايا العصبية. ظاهرة حلقة النار في المحيط الهادي هي منطقة تحتوي على أكثر من 75% من براكين العالم النشطة، وتحدث فيها معظم الهزات الأرضية لكوكب الأرض. فرس البحر يتنفس عبر الخياشيم ولكنه يسبح عمودياً، ويمتلك طريقة سباحة فريدة جداً وتعتمد على زعانف صغيرة في ظهره للتحرك باتزان في الأجواء البحرية. حبة القهوة في الأصل هي بذور فاكهة اللي ناكلها ونشربها يومياً، تبدأ كبذور داخل ثمرة كرز قرمزية اللون تنمو على أشجار القهوة. هذه رفرش المعلومات، أتمنى فعلاً أضافت لكم معلومة إلى معلوماتكم على الأقل أو أكثر من معلومة.

وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا رفرش لهذا اليوم ولبداية أسبوعنا. أتمنى إن شاء الله اليوم لكم أحد لطيف جميل وأسبوع مليء بالتيسير والنجاح والأوقات الحلوة بإذن الله. تذكروا في نهاية الطريق أن كل بداية جديدة هي فرصة لترميم ما فات وصناعة ما هو أجمل. نلقاكم غدا الاثنين بإذن الله في نفس الوقت بطاقة متجددة. في أمان الله ومع السلامة. وهذه تحياتي نور أبو الشوك وتحيات المخرجة زينب القحطاني.

0: التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: إذاعة البحرين.

0: من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
1: حسن المحميد النائب الثاني لسكرتير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثاً لإذاعة البحرين.
2: حقيقة يعني البحرين يعني في هذا السباق أمام تحدي كبير، وهي يعني محطة يعني الأولى من نوعها في تاريخ رياضة المحركات في مملكة البحرين، وإن شاء الله طبعا راح نطلع فيها يعني بأضوي رافعين اسم بلادنا عاليا، يعني كما نشاهده في جميع المحافل. نتكلم بشكل خاص عن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 أو في نسختها الحديثة هذه، وهي تقام على حلبة سيبانغ الدولية. يختلف الوضع يعني بشكل بسيط جدا، بحيث أن هي المرة الأولى اللي احنا نقوم في هذا السباق على خارج أرض مملكتنا الغالية. طبيعة المهام اللي دائما احنا نتناولها في مكتب سكرتارية السباق تكون تنسيقية، أغلبها تكون طبعا ما قبل السباق، وتشمل طبعا العديد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من حلبة البحرين الدولية والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من هذه الجهات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. نتأكد من أعداد التصاريح اللي موجودة ووصولها طبعا قبل السباق، كذلك المعدات يعني حسب كل طلبات الفرق اللي موجودة والمشاركة في السباق. ونتمنى يعني لجميع المشاركين في هذا السباق خالص التوفيق، ونعود إلى مملكة البحرين وإحنا رافعين الرأس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني، يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضا صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لمن يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.

يمثل انتقال جائزة طيران الخليج الكبرى للفورمولا 1 هذا العام إلى حلبة سيبانغ الماليزية تحدياً استثنائياً لمنظومة هذه الرياضة في البحرين، والتي تحمل كفاءات وطنية من الكوادر البحرينية التابعة للاتحاد البحريني للسيارات.

وحلبة البحرين الدولية. ويأتي هذا السباق بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.

حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان وائل جسار نص الليل

0: ما جتش على بال.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي، وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواء.

0: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

0: حلقة جديدة من ستار كافي. عبد الرحمن اليوم متلخبط ها؟ ليش؟ لأن الأصفر موجود؟ الأصفر موجود؟ أوكي. نرحب فيكم مستمعينا وياهلا وسهلا فيكم بأول صفحة خلنا نقول من أسبوع جديد هني في وين؟
1: ستار كافي.
0: شكرا. أكيد أحد لا شعور مختلف مستمعينا كأن الأسبوع للحين ما قال كلمته وكل شيء فيه قابل إنه يتغير. مو مهم شلون كان أسبوعك اللي راح، المهم شلون تبتدي هالأسبوع. تبتدي يمكن بمزاج أهدأ، يمكن بقرار مأجله من فترة، يمكن بمكالمة لازم تسويها، أو حتى بفكرة بسيطة تقول فيها حق روحك هالأسبوع بجرب أسوي بعض الأشياء بطريقة مختلفة. أنا أحب الأحد لهذا السبب تحديداً، لأنه ما يطلب منك إجازات وايد كبيرة من أول يوم، بس يعطيك فرصة تضبط الإيقاع حق باقي أيام الأسبوع. فوين ما كنتوا مستمعينا الحين، في الدوام، في السيارة، في البيت، أو توكم طالعين لمشاويركم، خلونا نبدأ مع بعض على خفيف. وأقول لكم أنا هدى درويش، معدة ومقدمة برنامج ستار كافي، أحييكم وودي تكونون معنا من بداية حلقاتنا هالأسبوع. وأكيد طبعا تحية من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير، بنات الجامعة اللي منورين خلال الأسابيع اللي راحت واللي جاية إن شاء الله. سارة الصباحي اليوم ما تشوف مستلمة قيادة الاتصالات، أهلا وسهلا. ومريم قبيل تتابعها من بعيد. أما أكيد لما قلت الأصفر كلكم تبون تعرفون شنو الأصفر، صح؟ هاي أصفر ولا ماسترد؟ ماسترد ماسترد يعني ماستر، نفس الشيء ها؟ الماستر الحين، الماستر مخرجة برنامج ستار كافي متواجدة الآن من بعد غيبة طويلة، ما أدري. لا لا لا لا، هاي أنت عبد الرحمن، هاي أنت عبد الرحمن، هاي أنت. إنزين فايزة عبدو، حيا الله، مساء الله بالخير، أهلا وسهلا، عودا حميدا. فايزة عسى بس بتواصلين معنا إن شاء الله، ولا هذه بس كذي يعني تصبرينا؟ ها رادة؟ راجعة؟ شلون؟ عبد الرحمن؟ ما لا لا مش مو يعني صدق الخبر حلو إن فايزة عبده بترجع، ولكن الخبر مو بحلو. لا عبد الرحمن أنت موجود، أنت موجود. عبد الرحمن بطي مخرج، أيوة مخرج برنامج ستار كافي اللي تواصل معنا من بداية شهر سبتمبر ولغاية ما أدري متى متفق وياها. فايزة عبده راح يتواصل معنا. فايزة تقول لا ما زال عبد الرحمن موجود. إذا نرحب فيك، وأنت عبد الرحمن يعني إضافة وايد وايد حلوة وراقية للبرنامج، أضفت الكثير واستمتعت بوجودك وما زلت أستمتع، وإن شاء الله تتواصل معنا وتبقى معنا أيضا في ستار كافي.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا، وإن شاء الله راح نتواصل معاكم من الحين للساعة 3 دائما وأبدا نبيكم ويانا. طبعا احنا قلنا ان بداية اسبوع جديد، لكن وانا اقول انه هو اسبوع جديد ظهرنا في شيء هالايام بعد مصر يدخل معانا في كل اسبوع، في كل اسبوع مصر يدخل معانا من الفترة اللي راحت. واحد صوته متغير، واحد يقول بلاعيمي، واحد يقول زكام، والثاني يقول حرارة وتكسر، واللي خف منه كل شيء ظلت عنده الكحة. تقريبا في كل بيت وكل دوام وكل قاعدة في واحد تعبان. هني تبتدي التشخيصات عاد من كل صوب، اللي يقول لك من الجو، واللي يقول لا هذه أكيد طالع في التكييف، واللي يقول لا لا لا هذه فيروس منتشر، والثاني يقول حساسية، والأخير يقول لك خذ مضاد. لا خذ مضاد سيدة بعد من عنده، خذ مضاد وباكر بتقوم أحصان. بس طبيا منو فيهم صح؟ وهل فعلا في تقلبات الجو هذه اللي احنا قاعدين نشوفها الحين، هل فعلا هي اللي تمرضنا، ولا احنا نحمل الجو مسؤولية شيء لأسباب مختلفة؟ وشلون ممكن ان احنا نفرق بين زكام عابر وحساسية والتهاب في الحلق والتهاب اللوز والجيوب الأنفية؟ ومتى نقول عادي يومين وبيخف، ومتى لازم نقول لا هني لازم أروح حق من؟ دكتور طلال. أكيد لازم نروح حق دكتور طلال. طبعا دكتور طلال السندي اليوم مشرفني ومنورني، أوكي، وبعد غيبة طويلة. وتعرفون دكتور طلال هو واحد من فريق برنامج ستار كافي، وما نستغنى عنه في حلقاتنا. دكتور طلال السندي استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، ولليوم بنفصل الموضوع الصح معاه بعيدا عن التشخيصات الجاهزة والوصفات اللي نتناقلها بين بعضنا البعض. فخلكم جاهزين، جهزوا أسئلتكم للدكتور طلال السندي استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. أي أحد عنده مشكلة من هذه المشاكل اللي احنا ذكرناها أو أي مشكلة، دكتور طلال دائما ما عنده مانع إنه هو يجاوب على جميع استفساراتكم. فدكتور طلال حياك الله ويانا في برنامج ستار كافي. 1-7-4-5-2-5-2-6 بإمكانكم التواصل مع دكتور طلال، وإحنا في انتظار اتصالاتكم وأسئلتكم اللي أكيد إحنا أيضا والمستمع راح يستفيد منها.

0: نرحب فيكم من جديد مستمعينا. وقبل نبتدي مع دكتور طلال حابة أسألكم أنتم مستمعيني، وطبعا أكيد ودي أن تتواصلون معنا على 1745566. قبل أبتدي أسألتي مع الدكتور اليوم، أبيكم أنتم بعد تدخلون ويانا في الموضوع، خصوصا اللي مر عليه الدور هالفترة. إذا مرضت هالأيام شنو أول عرض ابتدى معك؟ إذا مرضت هالأيام شنو أول عرض بدأ معك؟ هل ألم في الحلق ولا زكام ولا حرارة، كحة، انسداد في الخشم، أو تكسر مثل ما احنا نقول وفي الجسم وتعب؟ وبعد أبي أعرف، وهاي شيء وايد مهم، أول ما تحس إنك بتمرض شنو أول شيء تسويه من نفسك قبل لا تروح حق الدكتور؟ تاخذ مسكن ولا مضاد من عندك طبعا، ولا تقول من الأشياء اللي احنا نعرفها وتمر علينا مشروبات ساخنة وليمون وعسل وكركم، وبعد من ضمنها غرغرة وبخار، ولا تقول بخليه يومين وبشوف، لا تقول بستمر كذي بروحي لين يخف. اتصلوا فيني وقولوا لي وبنخلي الدكتور طلال اليوم هو اللي يحكم صح اللي تسوونه ولا لازم نغير بعض من العادات اللي احنا نسويها. طبعا 1745566. اول شيء دكتور خلنا نبتدي معاك من المشهد اللي كلنا نشوفه ونمسع عليك بالخير. اول شيء
1: حياكم الله ومساكم الله بالنور والسرور، ويسعدني وجودي وياكم مره اخرى، ويسعدني وجودي وياك فدا مره اخرى.
0: ننتظر
1: نطلع على اسئله المستمعين الكرام. طبعا اللي ذكرتيهم كلها نقاط مهمه، وهذا اشياء جدا الحين يعني في موجوده في الاثير، الناس قاعده يعني تتكلم عن الزكام وعن التهابات الحلق والبلعوم والجيوب، وهذا يعني نقدر نقول مرض الساعه، الناس قاعده تتاثر منه وتعاني منه هالايام. وطبعا في دائما خلاف اللي هو هل هذه حساسيه، هذا التهاب فيروسي، هل هي عدوى، هل هو التهاب بكتيري، متى نحتاج مضاد.

0: وش ومتى نذهب لاستشارة الطبيب، وهذه كلها نقاط مختلفة ولازم نتطرق لها إن شاء الله في خلال حديثنا.
1: أكيد قبل لا تجهز الاتصال، قاعدين يشيرون إن في اتصال ما شاء الله دكتور.
0: طبعا هاي الأولوية نحن نجاوب المتصلين.
1: يعني شنو دكتور ما تبي سؤالي؟
0: لا لا سؤالش على عين والرأس بس.
1: دكتور كم مرة رأيك هالكثرة وراء؟
0: أي والله بس لازم الناس تكون راضية عنا.
1: أوكي قبل لا يجهز الاتصال طبيا دكتور.
0: نعم.
1: ليش في فترات معينة نشوف فيها انتشار أكبر لمثل هذه الأعراض؟ شنو اللي
0: يتغير؟ طبعًا في طبعًا اللي هو في نمط موسمي للفيروسات. أولًا في تغيير الجو والحساسية. الحساسية هي ردة فعل الجسم للبيئة الخارجية، وهي عبارة عن ردة فعل مناعية. فمع تغيير الجو مع استخدام المكيف هذا ممكن يزيد اللي هو الحساسية في الآن. في النقطة الثانية اللي هو طبعًا في أوقات معينة في السنة تقريبًا وقتين مع تغيير الجو تزداد هذه الفيروسات. والفيروسات طبعا منها الفيروسات الرئوية اللي تسبب التهاب في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وهذا تنتقل من شخص إلى آخر. فلذلك يعني في نمط موسمي لهاي الشيء، وعادة يكون في مرتين في السنة تقريبا باي مودل ديستريبيوشن اللي هو الوقت اللي ممكن يصير فيه هذه الفيروسات. ثالثا طبعا مع تغيير الجو الناس تختلف ممارساتها، تختلف يعني تقعد مع بعض في أماكن مغلقة أكثر، خصوصا مع دخول فترة فصل الشتاء. أيوة. لذلك ممكن يعدون بعض باختصار.
1: ممكن. إذا نذكركم 1-7-4-5-5-6 معنا الدكتور طلال السندي استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وناخذ الاتصال. ألو
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عبد الله بسوك عبد الله مخرجتنا الذهبية ومبدعتنا والمخرجين طاقم الطيب دكتورنا، مساك بالخير.
0: مساك الله بالنور السرور.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. احنا الصراحة رقمانين في هالبرنامج وانا مستاذاتنا كل مرة بتيبك لنا احنا نرتاح.
0: الله يخليك طول عمرك.
2: دائما في البرنامج في كل حلقاته بس حلقاتك مميزه ما شاء الله عليك.
0: الله يخليك شكرا يا اخي شكرا على
2: هذه يعني هذه المبدع على ذلك الصراحه.
0: الله يخليك يعني نحاول احنا نوصل لك لو جزء بسيط ان شاء الله، وشكرا على متابعتك وشكرا على يعني الكلام الطيب اللي قلته. طبعا هو يعني رضاك ورضا الجماهير والناس هو هدفنا. تفضل.
2: زاد فضلك دكتورنا. انا عندي اقول لك المتون، انا عندي حساسيه في الجيوب.
0: نعم.
2: ولكن سبحان الله من تغير الجو لو ساعة ساعة على طول أمرض بعد عنك شر عن السمعين، يصدني زكام ويأثر علي وين في البلاعين.
0: وهل هذا الزكام يكون
2: يوصف لي أدواء؟
0: وهل هذا الزكام يكون يعني مصحوب بارتفاع درجة الحرارة ولا هو بس سيلان من الأنف؟
2: لا ما في درجة حرارة، بس سيلان في الخشم.
0: نعم.
2: وألم في الحواجب.
0: نعم.
2: الخشم يقلب حمر.
0: اي وهل تستخدم
2: جماعنا الطيب؟
0: نعم.
2: وصلوني لمرحله ان حتى خلي التفاح لما تستنشقه.
0: اوه لا هذا الظهر هذا بزي طين بله ترى يعني استخدام
2: صادين السيلون ما نفعني. نعم. شيء تبهدل.
0: نعم سلام الف سلام والف لا باس عليك
2: دكتور. ايه. في احدى العيادات رحت لها بدون فحوصات.
0: نعم.
2: طقوني ابره الفولترين، وانا الفولترين عندي يعني
0: خاصيه منه
2: مو زين وياي كلش.
0: نعم.
1: اوكي بس المفروض مو دكتور يسالونه شنو الادويه
0: المفروض انه يسال عن حساسيه. وحتى
2: قلت لكم من غير ذكر اسم العياده دشيت له.
0: ايه.
2: سيده طقني الفولتري ما كان الاسعاف.
0: لا طبعا هذا طبعا ممارسه خطأ لان اولا الفولترين اللي هو عائله النون ستيرويد الانتي انفلامتريز اللي هي بشكل عام اولا لازم يسال المريض عن حساسيه، وقبل اعطاء الابره لازم يجرى فحص الحساسيه حتى ولو المريض يقول لك انا اوكي اخذها من قبل. بعد لازم تسوي فحص حساسيه وهو فحص جلدي بسيط ياخذ كلها ربع ساعه الى 20 دقيقه، وهذا موضوع سلامه او سيفتي موضوع سلامه المريض. مثل ما يعني حصل معك وهذا يعني احنا ناسف لهذا الشيء يعني انك انت صادك حساسيه الى درجه ان نحتاج نقل الى المستشفى عن طريق اللي هو الاسعاف، فانت رحت يعني تبي تتعالج وطلعت في وضع ربما يكون أسوأ من الوضع اللي دخلت فيه.
2: والله الله يشهد يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله وسلف سلام لك. طبعا بالنسبة الله يخليك بالنسبة لإجابة يعني بعطيك بعض رؤوس الأقلام وأتمنى تأخذ يعني الاستنتاج والفكرة العامة منها. يبدو لي من الوصف اللي وصفته أنك عندك حساسية مزمنة في الأنف والجيوب، والدليل على ذلك أن لما تصيدك هذه الأعراض تصير في وقت معين في السنة، وما أعتقد هذه عدوى، أعتقد هذا أكثر مشكلة مزمنة عندك في الأنف، وهذه المشكلة تزيد موسميا بسبب زيارة الحساسية. لما يتحسس الأنف تنتفخ الأنسجة وتزيد إفرازات الأنف وتتنفخ اللي هو قرنيات الأنف اللي يعني تسمى بشكل عام اللحميات، وهذا يؤدي إلى يعني خلينا نقول

0: ضغط على الجيوب، لأن الجيوب هي فراغات هوائية في العظم، وظيفتها أن هي تهوي الرأس وتهوي الأنف، ولها وظائف عديدة الجيوب. يعني بس إذا بشكل بسيط بذكر وظائفها، أن هي تضيف الرنين للصوت، تهوي الوزن، تهوي الجمجمة، تخفف وزن الجمجمة، ومن كذي تحس بضغط وثقل في الرأس. فأعتقد هذا الأنسجة كلها تتنفخ، ويصير عندك نوع الانسداد أو اللي هو نفس التهاب الجيوب ما دون الحاد، فيصير عندك ضغط وألم وثقل في الرأس. وطبعا ربما الافضل بالنسبه لك انك تستخدم بعض ادويه الحساسيه البسيطه، منها بخاخات الحساسيه حق الانف، وتاخذ حبه حساسيه بشكل مستمر، خصوصا اذا تعرف ان هذا الوقت من السنه تصيرك هالاعراض، تاخذها يوميا، تستخدمها لمده شهر او شهرين، وهذا راح يريحك ويمنع تفاقم هذه الاعراض في حالتك. طبعا لو تركت هذه الحساسيه وزادت ممكن تتحول الى التهاب جيوب، لكن يبدو لي ان ما عندك بكتيريا ولا عندك يعني فيروسات، يبدو لي من وصفك البسيط ان هذا مجرد حساسيه، والحساسيه تعود من فتره لفتره. طبعا مزعجه واكيد تسبب لك ازعاج وتسبب لك ثقل في الراس وتسبب لك يعني بعض الاعراض المختلفه، ومنها الم في الحلق، وهذا شيء عادي وشيء متوقع، لان لما ينسد الانف ويصير عندك حساسية حادة بشكل عام تتنفس من الفم، لما تتنفس من الفم يجف الفم خصوصا فترة الليل، فتقوم عندك ألم في البلعوم، فلذلك يبدو أنك دخلت في هاي الدوامة. فالحل بالنسبة لك يا تزور زملائنا طبيب الأطباء المراكز، طبيب مختص اللي هو أي طبيب من الأطباء، يعني هذا يعني يعتبر يعني حتى ما يعتبر مجال جدا تخصصي، هو نقدر نقول في الطب العام، بس الأنف والأذن والحنجرة أكيد هنتعامل وياه، وأطباء الحساسية هم يتعاملون معه، وأطباء الصدرية يتعاملون وياه، والطب العام وأطباء العائلة بعد الله يعطيهم الصحة والعافية هم يتعاملون مع الفئة الأكبر من هالمرضى. فتحتاج إلى بخاخ أنف اللي يحتوي على بخاخ حساسية وحبة حساسية وسلامتك. دكتور هذا الشرح بسيط.
1: هاي بسيط ما شاء الله. انا عشان كذي دائما اقول صج، هاي شهاده يعني دائما انا اقولها في حق دكتور طلال، حتى انا لما اتصل فيه واساله عن حتى مواضيع خارج موضوع الاذن والانف والحنجره يعطيني تفصيل التفصيل، لذلك اطمئن، يعني اطلع من عنده وانا مطمئنه. دكتور بس يعني المستمع اثار وايد نقطه قبل، يقولون لي المخرج يشير لي انه في اتصال، المستمع اللي هو ولد المرشد اثار نقطه وايد مهمه، يقول انه هو خذ ابره، لكن قبل لا يعطونا الإبرة ما حد أسأله عن إذا كان عنده حساسية أو سبق وصار له مثلا تحسس من دواء. خلينا نوقف عند هاي النقطة وخبرني قبل إعطاء أي حقنة أو أي دواء شنو المفروض يسأل عنه المريض؟
0: صحيح. سؤال جدا ممتاز. أولا نسأل المريض عن الأمراض المزمنة اللي يعاني منها، وأنا بالنسبة لي أسأل عن هذه الخمسة أشياء حق كل من ضغط، سكر، نقص خميرة، سكلر، أمراض مزمنة، حبوب سيولة الدم، أمراض قلب، لأن هذه اللستة عندي ثابتة، سواء واحد جاني عمره 20 أو 75 نفس الأسئلة سألها بشكل مستمر. هذه واحدة. الثانية إذا ما إذا إذا إذا إذا كانت امرأة فلازم أسأل عن موضوع، إذا متزوجة بالتحديد أسأل عن موضوع اللي هو الحمل والرضاعة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، حساسية من أي أدوية، ولازم نميز ما بين الحساسية الفعلية أو ساعات بعض الأعراض الجانبية البسيطة. مثلا يقول لك مريض أنا أخذت هذا المضاد المعين أو المضاد الفلاني وصادني ألم في المعدة، هذه مش حساسية، هذه ردة فعل. أو مثلا أخذت الحبة ورجعت، هذه مش حساسية، هذه ردة فعل. الحساسية الحقيقية هي اللي ما حصلت لهذا
1: ولد المرشد
0: بالضبط. هذا أخونا المتصل. يعني هو يعني كان مفروض أنه يسأل، ولو سؤال حتى لو سؤال بعد ما نعتمد على اللي يقوله المريض، نسوي له فحص حساسية. وهذا طبعا يمارس بشكل واسع، يعني كل من يسوي نفس الشيء، بس سبحان الله يعني ساعات يمكن يعني
1: الخطأ وارد بس المفروض
0: بس
1: ما يكون وارد
0: مو في هالأماكن، وخطأ غلطة الشاطر بألف. يعني خصوصا كطبيب احنا نمشي او كطبيب او كقطاع صحي بشكل عام نمشي بمبدأ السيفتي سيفتي سيفتي، او ما او اللي هو المبدأ اللي دو نو هارم، يمكن لا تعالج المريض لكن لا تضره. دو نو هارم، هذا بعد كتاب مشهور حق كاتب اسمه هنري مارش اللي يحب يقرا الكتاب دو نو هارم. هنري مارش كلمة بسيطة عنه، هو جراح نيوروسيرجن، جراح مخ وأعصاب بريطاني جدا مشهور، هو ترأس قسم لفترة طويلة، وكاتب خلاصة تجربته في العمل الطبي وفي العمل الجراحي. وطبعا يوم تقاعد كتب هذا الكتاب المشهور، وهذا كتاب يعني هو يعني كروايات، وحقيقة مش معمول للأطباء، بس الطبيب بيفهمه أكثر من الشخص أو مش الطبيب العامل في القطاع الصحي راح يفهمه بشكل أكثر. فاسم الكتاب Do No Harm، يعني لا تعالج

0: بس لا تضره.
1: Do no harm. أي. أوكي. ناخذ بعد اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6. ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شلونك؟
1: أنا بخير الحمد لله طول ما أنتم بخير.
2: يعطيك العافية حبيبتي.
1: يعافيك.
2: بيتر شلونك؟
0: يا هلا مرحبا أهلا وسهلا.
1: منو معنا؟
2: أم أحمد.
1: حي الله أم أحمد تفضلي.
2: حييت حبيبتي. دكتور أنا عندي حساسية نفس الشيء يعني إن نعم. الجيوب. الحساسية معي من زمان يعني يمكن خلينا نقول صغيرة أو بنية من يمكن صغيرة. فلحد الآن هي مستمرة طبعا هي ما أعرف إذا كانت يصير وراثة أو لا بس عيالي كلهم عندهم نفس المشكلة
0: نعم
2: حساسية يعني الحين مع الكبر يعني كل ما نكبر أحس إنها هي تزيد ما أعرف أي شيء صح ولا غلط يعني هل اعتقادي صح أو غلط اثنين أنا شلون أفرق نفس ما قالت هدى في البداية بين إن إذا أنا فيني حساسية أو زكام أنا ما أعرف بس كتجربتي السنين دي كلها اللي راحت ممكن أعرف إنه لو كان الخشم مسدود انسداد قوي بقول هاي زكام
0: نعم.
2: لو كان أقل حدة بقول لا هاي حساسية ممكن اللي هو فقدان الطعم أو
0: نعم.
2: الشم بعد لا دور إن الحساسية ما تخلينا نفقد اللي هو حسة الشم والطعم بس الزكام ممكن يخلي الواحد إنه يفقد
0: طبعا انا اعتقد ان لما تقولين زكام انت قصدك اللي هو اللي هو التهاب الجهاز التنفسي العلوي الفيروسي لما تلقطين فيروس هاي اللي قصدك زكام
2: بالضبط.
0: لان الزكام هو عارض بالضبط. يعني الزكام ممكن يكون موجود في الحساسيه ممكن يكون موجود في الفيروسات ممكن يكون موجود في التهاب الجيوب فهذا كله يسمى زكام والزكام هو وصف مظلي يعني مثل ما يقول واحد انا تعبان او فيني دوره ممكن يكون في مجموعه تشخيص ممكن تسبب هذه المشكله
2: تحت مسمى واحد
0: ايوه أوه. تحت مسمى واحد لكن انا وصلتني فكرتك انه يعني مو يعني يعني مع الوقت صار عندك نفس نوع الخبره اولا هل تعرفين بصف. الشغله اللي تسبب الحساسيه يعني هل مثلا يعني هل اكتشفتيها عن طريق فحص الحساسيه ولا هل اجرى لك فحص جلف الحساسيه او فحص مختبري الدم حساسيه او مجرد اكتشفتيها مع الوقت انه يعني يعني عرفتي ان مثلا البخور لا يسبب لي كذي الدخون يسبب شيء او
2: بالضبط.
0: بالخبره يعني
2: احتمال اذا هم اي هم احتمال انه انا سويت الفحص المختبر بس يعني من زمان انا نسيت اصلا شنو بس عامه
0: نعم.
2: انا من الخبره عرفت ان نفس ما قلت انت في البدايه تغيير الجو البخور الغبار واحيانا يكون مصاحب يعني انا اكره اللحظه اللي يكون فيها حساسيه مو بس انه يكون كزكام يكون كعطس انا اقعد اعطس واحده ورا واحده يعني هاي اللي يخليني اتملل ايه ان العطس ما يوقف فعلى طول اعرف اخذ حبه الحساسيه
0: وهل حبه الحساسيه تحل المشكله تماما بالنسبه لك ولا لا ولا تحل
2: بالضبط اذا اكل الحبه سبحان الله يعني اقعد ثاني يوم يعني هو لازم يكون في الليل اكلها
0: كانك الضابط
2: اي اقعد ثاني يوم يكون الاعراض وايد خفت بس استمر عليه يومين ثلاثة ساعة خمسة ايام على اساس انه انهي الاعراض
0: اذا وانا بعد بزيلك من الشهر بيت لا تاخذينها بس خمسة ايام اخذيها شهر او ستة اسابيع بيكون جدا افضل
2: انا اذا تشوفها مطول
0: أيه.
2: اخذها شهر
1: شوف على كي يعني شوفي شوفي ام احمد هاي اللي احنا كنا نقصده قبل شوية ان كل واحد يسوي
0: يعني
1: انا شفتها كذي بسوي كذي يعني ما في شيء قاعدة معينة نلتزم فيها
2: لا
1: في الادوية
2: لازم الواحد يميز يعني لما انا احس روحي انه لا سويت الاجراء اللي انا اسويه كالعادة يومين ثلاثة ما استفادت لازم اروح الدكتور
1: ايوه
0: هو طبعا لك كلامها جدا ممتاز يعني لا يعطيش العافية فعلا يعني يعني لك طريقة في التعامل مع هالموضوع يعني فيها يعني فيها فيها حكمة طبية نوعا ما انك
2: صح.
0: انت تستخدمين
2: الحمد لله مع ان دكتور انا دائما اذا اروح يعني المستشفى دائما يقولون لي نفس كلامك يعني في احيانا حتى يسالوني يقولون لي انت دارسة ممرضة يعني
0: صح.
2: او دكتورة والله العظيم اقول لهم لا
0: لا لا لا ما شاء الله يعني علم. تعاملك مع هالموضوع بشكل علمي وبشكل عقلاني وثاني شيء انك يعني عندك يعني نفس نوع الفهم للموضوع وفاهمه يعني هاي جدا مهم احنا نسميه انسايت ان المريض عنده فكره عن المرض اللي يعاني منه ويتعامل معه بشكل واقعي وفي نفس الوقت انك انت مثلا تاخذين اللي هو حبه الحساسيه ممكن تستخدمين بخاخ انف مال الحساسيه بعدها جدا بفيد وحبه الحساسيه ممكن تاخذين اكثر من نوع في ان واحد يعني على حسب شنو الحساسيه
2: ممكن ناخذ اكثر طبعًا. من
0: اكثر من
1: استشاره يعني
0: ممكن
1: استشاره طويله صارت.
0: اي ممكن تاخذين اكثر اكثر من ما ما
2: هاي معلومه جديده ضفتها لي.
0: ممكن تاخذين اكثر من نوع
2: على معلوماتي.
0: اي ممكن تاخذين يعني فيعتمد طبعا على حسب الحساسيه ويعتمد على اذا جريتي طبعا خصوصا انت تعانين منها مزمن فبيكون جدا مهم او ممتاز بالنسبه

0: لو عرفت الشيء اللي سبب الحساسية عن طريق فحص جلدي بسيط أو فحص دم.
1: اوكي يا ام احمد مشكوره وما قصرتي. طبعا هذه نقطه وايد مهمه لان وايد ناس اللي قالتها طبعا ام احمد دكتور، لان هذه وايد ناس تعايشوا مع حساسيه الجيوب لدرجه انهم صاروا يعني يعتبرونها جزء من حياتهم. هاي الانصداع
0: يعني
1: والصداع والعطس اللي قالتها وثقل في الوي، وياخذون علاج وقت يعني ما تزيد هذه الحالات وبس. لكن من كلامك
0: شيء مضبوط يعني. أيوة. عنده مثلا اللي عنده مشكله مزمنه ويعاني منها بشكل مزمن بيصير عنده نفس نوع اللي هو يعني الخبرة أو المعلومية أن هذه والله ابتدى يرجع الأعراض.
1: نعم.
0: وطبعا
1: نعم.
0: إذا هي تداركت الموضوع من البداية واستخدمت الأروية واستخدمت حبة حساسية أو بخاخ، يعني ليش تنتظر لما مثلا يصيرها مضاعفات، يعني يصيرها مثلا التهاب جيوب أو التهاب حلق أو السوائل في الأذن الوسطى، فالتعامل معها من البداية. بس في فكرة خاطئة أن الناس تقول حبوب الحساسية العادي الأنتي هستامين مضاد الحساسية أو مضادات الهستامين لا مانع في استخدامها فترات أطول، فبس ناس تأخذها 4-5 أيام. يعني غير إذا في كورتيزون هاي شيء ثاني طبعا. هاي لازم يكون برشاد طبي وفترات بسيطة على حسب الوصفة. بس إذا ما يحتوي على مادة الكورتيزون ولا مادة شبيهة الإفيدرين اللي هي مادة تنشف الخشم، هاي بعد ممنوع استخدامها فترات طويلة. في ثلاثة أشياء إذا شفتوها على العلب هذه يعني
1: لازم شوية أي مثلا واحد يوقف عندها.
0: بالضبط الأشياء مثل اللي فيها شبيه الإفيدرين، مادة سودو إفيدرين اللي هو فينايل أفرين، بعد نقدر تقول بنت عمت شبيه الإفيدرين سودو إفيدرين بعد نفس المادة تقريبا، أو مثلا
1: الكورتيزون
0: أو اللي هو مثلا الحبوب اللي فيه خلطة، في بعض أنواع الخلطات وفي ناس تجيبها من الخارج والبحرين وخلافه من يعني من سفرهم، وشوف خلطات يعني غريبة وعجيبة تحتوي على كافيين، مادة الكافيين.
1: أن اللي يبونها من برا مقطع كلامك كلام الخير، في وايد ناس عندهم اعتقاد أن لا الأدوية اللي من برا هي وايد أحسن من الأدوية اللي متواجدة.
0: لا طبعا هذا كلام عار عن الصحة، لأن اللي موجود أولا النظام الرقابي على الأدوية جدا دقيق في البحرين، يعني أدق من يمكن من أدق الأنظمة في العالم. هذا واحد. اثنين الأدوية كلها تكون مرخصة اللي موجودة في الصيدليات، يعني ما في صيدلية يقدر يجيب دواء بس اللي هو على كيفهم، لازم يمرون في إجراءات يعني دقيقة وعريضة وطويلة، وهذه طبعا جهد يعني مشكور من الهيئات الرقابية. ثالثا وطبعا يعني في أدوية مسموح استخدامها يسمونها over the counter، يعني أدوية موجودة في الصيدلية مطروح للمريض أنه يروح حق الصيدلاني، من يروح حق الصيدلاني والصيدلاني يرشح له شيئين ثلاثة كذا. بس في أدوية لا، مثلا المضادات الحيوية والأدوية اللي تحتوي على الكورتيزون والأدوية اللي تأثر أو تحر أو اللي تغير كفاءة تغير ردة فعل الجهاز المناعي، والأدوية وبعض انواع البخاخات يعني في نوع الكنترول عليها، وهذا اللي لازم يصير يعني
1: ان شاء الله. طبعا احنا بنتواصل معاكم مستمعينا ومع الدكتور طلال السندي استشاري جراحه انف واذن وحنجره، اللي حس بهذه الاعراض يتصل فينا ويقولون شلون تعامل معاها قبل لا يروح الدكتور. هل انتم طببون روحكم في البيت ونفع، ولا حسيتوا في وقتنا ما نفع ولازم نروح حق الدكتور؟ تواصلوا معنا، واي احد عنده سؤال للدكتور طلال الدكتور دائما في على اتم الاستعداد ان يجاوبكم. لا مو اجاب، جواب الشافي والوافي. اوكي.

0: نرحب فيكم جديد مستمعينا، متواصلين معاكم ومع الدكتور طلال السندي استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وننتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6 وعلى ما يعني يحضرون الاتصال. دكتور، إذا مو الجو بروحه عندنا في الخليج تحديدا يكون في انتقال قوي جدا خلال اليوم، مثلا من حر من رطوبة، تدخل يعني تطلع برع السيارة حر، تدش داخل السيارة برد، مكتب وايد بارد، تطلع مرة ثانية حق الجو حر، زين، وأحيانا الفرق يصير خلال دقائق. فشنو اللي يصير للأنف وللحلق اللي علمنا مع الانتقال المتكرر والمفاجئ بين الحر والتكييف؟
1: طبعا يعني اللي يصير هو نفس نوع الحساسيه ورده الفعل بسبب التغيير، عرفتي ان تكون حراره، تكون الحراره خصوصا في طبعا الحراره والرطوبه تسبب تزيد الحساسيه عند الدخول للمكيف، طبعا اللي هو بروده الجو او التغيير المفاجئ يسبب نفس نوع الانسداد العكسي او الانسداد المرتد اللي يصير عند المريض، فالانس ينسد ويتضايق ويحس بشعور بعدم الراحه، وهذا موجود عندنا يعني، هذه واقع ما حد يقدر يعني غيره، عرفت وجود المكيفات. طبعا ساعات يكون التكييف ابرد من اللازم، يعني الحراره المناسبه اللي يمكن نخلون المكيف ما بين 18 الى 22 وهذا يكون جدا بارد وغير مناسب لانسجه الانف، والهواء المكيف يفتقد الترطيب، فلذلك اللي يصير هو يصير جفاف، يزيد الجفاف اللي عنده في الانف، فيحس باعراض الجفاف. اعراض الجفاف يفسرها المريض ان هي نفس تكون يعني يفسرها أنه هي التهاب أو أنه هي حساسية زايدة، بينما أغلب الوقت يكون جفاف عند نزول درجة الحرارة بشكل مفاجئ، فالترطيب جزء رئيسي من الموضوع. ولذلك يقول لك اللي هو يستخدم بعض مثلا يسمون الهيوميديفايرز، الأجهزة اللي هي أجهزة الترطيب، نعم، اللي يترطب شوية الهواء، فيكون صح جدا أنسب بالنسبة للأنف. فعند الجفاف عند في الأجواء الجافة، الأجواء الباردة، يحصل جفاف في الأنف، وهذا يسبب انسداد أو يسبب شعور بالانسداد وشعور بالضيق وشعور بالجفاف، وهذا يضايق المريض. ممكن في هالحالات استخدام بعض البخاخات المرطبة، بعض الكريمات أو المراهم المرطبة للأنف الموجودة اللي ممكن المريض يحصلها من الصيدليات over the counter، يعني عن طريق الصيدلاني مباشرة، أو ممكن إنه يستخدم اللي هو الجهاز الهيوميديفاير اللي هو الجهاز اللي يرطب، اللي يعني يضع نفس نوع البخار المائي زي نسبة بخار الماء في الهواء، فهذا يريح المريض، خصوصا إنه هو يحاول يخفف من وطأة التكييف البارد. وأهم شيء إنه ما يوجه المكيف مباشرة على الوجه، هاي بعد مشكلة كبيرة، اللي مثلا يكون السرير أو مثلا المكتب مباشرة تحت فتحة التكييف، فيصير الأيسي أو المكيف مباشرة يضرب في الوجه، فهذا يزيد هالجفاف، يزيد الأعراض، يزيد الإحساس الثقل في الوجه والأنف. لذلك يعني طبعا الوقاية خير من العلاج.
0: أكيد. خلونا نستقبل اتصال مستمعين على 1-7-4-5-2-5-2-6. معنا اتصال. ألو.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير حبيبتي. أنا زينة. صوتك تعبان.
1: هاي صوتك.

0: زي في
1: كلها رويح
2: كلها من معنا
1: أم عبد العزيز.
2: حيا الله أم عبد العزيز، حيا الله.
1: أنا صوتي كذي يروح ويرجع.
2: زين حلو. ساعات أحيانا ترى حلو الصوت الرايح.
1: بس عندي سؤال حق الدكتور إذا معليش.
2: أكيد.
1: دكتور، أنا من تقريبا 3 سنين جبت بنتي لك. كان عندها مشكلة في الأنف، كان ينزف.
0: نعم.
1: سويت لها تشويته ونظفته إذا ما كنت غلطانة، بس دي المشكلة الحين قاعدة ترجع لها مرة ثانية.
0: نعم.
1: هل إنها تحتاج حق شوي مرة ثانية أو تستمر على الأدوية نفسها؟
0: سؤال وجيه. طبعا الكي يعني احنا نستخدم طبعا اللي يصير. اول شيء بشرح يعني اعطي خلفيه عن الموضوع عشان اللي يستمعون بعد يعرفون الموضوع اللي هو النزيف. طبعا الانف خصوصا مقدمه الانف والغضروف الانفي يعني هو عباره عن غضروف مفتوح على البيئه الخارجيه ويستلم عده مصادر للدم او تدفق الدموي اللي فيه عالي، وهذا التدفق الدموي يجي من تقريبا 6 مصادر وتجتمع في مقدمة الغضروف، فلذلك هذه المنطقة معرضة لأشياء كثيرة منها الحساسية، الجفاف، والضربات، يعني ممكن تصير ضربة إصابة أو الحكة أو الزكام والعطيس المستمر، فإحدى هذه الأوردة الشعيرية ممكن تنفتح وتسبب ما يسمى الطنان أو نزيف الأنف، وهذا جدا شائع في فئة الأطفال. مثل ما قالت يعني ان عادة يعني العلاج التخصصي لهذا الموضوع هو الكي، والكي مش حديد ونار بمعنى كي.
2: أيوة.
0: وعبارة عن استخدام يعني عصا بسيط، هذا العصا يحتوي أو طرف هذا العصا يحتوي على مادة السيلفر نايتريت. هذه المادة تسبب الكي الكيميائي، فهذه المادة لما توضع على النسيج تهيجه وتجلط هذه الأوردة البسيطة والصغيرة الشعيرية، وهذا يؤدي إلى توقف هذه المشكلة. لكن بين فترة وفترة خصوصا يعني مرت يمكن مثل ما تشوف 3 سنوات، فاحتمال إحدى هذه الأوردة أو إحدى هذه الأوردة الشعيرية رد مع الوقت انفتح وتهيج ورد ينزف. هل النزيف ما رده ويانا على الخط ولا لا؟
2: معنا
0: هل النزيف خفيف ولا غزير؟
1: خفيف توا يعني في البداية، مو نفس
0: قبل
1: مرة.
0: تمام. وهل يحصل لما تتمخط ولا يعني لما تسنسن او تتمخط ولا بس ينزل عشوائيا؟
1: لا، ساعات كذي وساعات
0: كذي.
1: يكون كذي.
0: تمام. قبل لا ما يحتاج تسوين شيء غير تستخدمين مرهم الترطيب، غالبا اللي صار انه يمكن عندها يمكن مع تغيير الجو او هالموضوع اللي نتكلم عنه مع التحسس.
1: البخور وهي الاشياء ياثر بعد؟
0: طبعا اكيد، يعني البخور، الدخون، العطور، هذه كلها تحتوي على يعني الدخان مادة مهيجة الآن، فراح يهيج الآن، يمكن ما يسبب، يعني هي مادة مهيجة بغض النظر عن حساسية، سواء عندك حساسية ولا لا، الأشياء اللي تحتوي على الدخان راح تهيج الآن. فإذا تحطين مثلا بخور، دخون، يعني عطور ثقيلة خففيها، هذا أول شيء تسوينه. ثاني شيء تستخدم يعني الترطيب، ترطبين لها الأنف عن طريق اللي هي نفس المرهم، إذا تتذكرين المرهم اللي عطيناها.
1: أنا ما أذكر مشكلة بس يصير يعني اروح
0: الصيدليه
1: اقول لهم
0: اي قولي لهم ابي مرهم ترطيب حق الانف. في مراهم ترطيب حق الانف عديده طبعا، يعني صعب اقول لك اياها الحين على الهواء، لكن اذا كتبتي لي على الانستغرام بكتب اقول لك اياها. زين بكتب اطرش لك صورته يعني، بس الحين يعني فتروحين الى مرهم ترطيب بسيط اللي هو هذا المرهم. هاي المراهم عاده تكون مشتركه بين، انا بعطيش بعض المعلومات وانت استنتجي منها. زين مراهم نفسها هاي مالت العين ومالت الخشم كلها، فممكن فهذا المرهم هو عباره عن اي شكل عصاره، فهذا لراس طويل عصاره تحطينه داخل الانف وتعصرين في الانف وتضغطين عليه عشان ينتشر، وتحطينه مرتين في اليوم لمده 10 ايام الى اسبوعين، عاده هذا راح يؤدي الغرض. خلاف ذلك في مراهم فقط ترطيب يمكن ما كانت موجوده قبل، مثلا الحين في مجموعه منها مثل يعني في نيل ميد نيزو جل، في اوكتينسن، في مجموعه في راسبران هايل، هذه كلها ادويه ترطيب ما كانت موجوده يمكن قبل سنتين، هاي مجرد جديد نوعا ما، هذا كلها راح تؤدي الغرض، فتستخدمينها كمرطب. المرطب راح يلطف النسيج، يسوي عليه طبقه يخليه يلحم ان شاء الله. ما اعتقد راح تحتاج كي ثاني على وصفك، اعتقد هذا مجرد شيء بسيط وشيء يعني موسمي وعابر، وان شاء الله يعني ان شاء الله سلامت ان شاء الله.
1: ان شاء الله. دكتور اذا استعملت مثلا حق 10 ايام لاسبوعين نفس ما قلت، اذا استمرت المشكله ارد اجيبها لك
0: اكيد الولادة. او يعني لي واي طبيب اخر يفحصه، بس بشكل عام هذه المشكله ما اتوقع انها هي بتستمر، لان يعني جدا يعني واضح ان هذا شيء بسيط وان شاء

0: الله شيء عابر، ومثل استخدام المرهم او المرطب راح تنحل المشكله. واعتقد هو مجرد تهيج بسيط، وهذا التهيج راح يعني مهيج الاورده الشعيريه، فلما تحط هذا المرهم ان شاء الله راح يلحم بشكل جدا ممتاز
1: ان شاء الله. مشكوره يا ام عبد الله، وناخذ بعد اتصال لانه وايد اتصالات تنتظر.
0: يلا
1: على
0: خليها تنهال.
1: ايوه 1745 56. الو
2: السلام عليكم. شلونك اختي هدى؟
1: انا بخير طول ما انتم بخير. منو معانا؟
2: وياك فوز.
1: حيا الله فوز، تفضلي.
2: اشكر الدكتور اولا.
0: حياك الله. حاضر.
2: الله يحييك. انا عندي مشكله دكتور، وتعالجت عنها. انا عندي مشكله، انا في خشمي وايد، اذا ارقد يعني ما اقدر ارقد لانه وايد شخير. ورحت حق دكتور، انزين سوي لي بالليزر، انزين في حلجي.
0: نعم.
2: نفس الشيء دكتور، ما تغير.
0: تمام.
2: لحين يعني اذا اول شيء بيكون ازعاج حق اللي جاي لانه وايد وايد. وبعد انه ما ارتاح، يعني كله خايفه اذا ارقد.
0: اكيد خايفين انه مثلا يعني تخافين تختنقين بسبب. هل وصلتي إلى مرحلة اختناق ليلي؟ هل وصلتي إلى مرحلة أنك تصحين من النوم خايفة أو فزعانة كأنك مختنقة ولا لا؟
2: أي هاي قليل صادني.
0: قليل صار.
2: أي نفس اللي خلاص كأنه روحي بتطلع.
0: أوه ألف ألف سلامة. وهل تحسين مثلا أنه ضغطش دائما نازل خلال فترة النهار، ما تقدرين تركزين، كلها تعبانة كلها متكسرة؟ يعني هل
2: لا لا لا لا.
0: ما وصلت هاي المرحلة؟
2: ما وصلت، لأن أنا أوردي إذا تعبانة كان سكري مالي بس مينتظم. أوكي بس أوكي. إنه وين صار لي الحين سنتين ما ضل المستشفى، رح خاص ما استفدت.
0: بس سؤال بسيط، هل أنت الآن في انسد عندك ولا لا؟
2: لا لا كلام انا لا ما احس بشيء دكتور، بس النوم.
0: بس في النوم. وطبعا يبدو ان سوالك عمليه او اجراء في الحلق، تعرفين شنو اللي سوالك؟ هل مثلا اللي هو بالليزر يعني شاد الجزء من لها ولا شنو اللي سوى؟
2: لا دكتور يقول خطير، اذا شلت لك يمكن يصيدك نزيف وانت في السكري.
0: شنو سوى زين بالليزر؟ يعني
2: بس انه نفس
0: رفع الطقة. الحلق
2: اي انه
0: أوكي.
2: نفس الطقه بس.
0: أوكي أوكي.
2: حسيت يعني حرارة بس.
0: هل هذا التدخل أدى إلى أي تحسن بالنسبة لك ولا لا، ولا تميتي نفس الشيء؟
2: نفس الشيء دكتور، أذكر أمانة ما استفز، بس إن أمي تقول إن خف قليلا نادرا.
0: آخر سؤال لي، هل سويت دراسة ليلية هاي اللي يعني حطوا على الجهاز ورقدتي يعني نمتي خلال فحص بالجهاز عشان يعطي تقرير الصبح، او ودوش دخلوش المستشفى حق اللي يعني دراسه ليليه يسمونها ولا لا؟
2: لا دكتور كالامانه لا.
0: انزل.
2: وانا احاول اخذ في السلمانيه ما عاد، بس ما اقدر احصل.
0: نعم نعم.
2: انا وايد بعيد يعطوني.
0: طبعا هذه مشكله يعاني منها فئه عريضه وكبيره من المرضى، اللي هي مشكله الاختناق الليلي. وطبعا الاختناق، اولا بنعرف موضوع الشخير. الشخير هو صوت يصدر او ينتج عن اهتزاز منطقه الحلق، فهذا الصوت طبعا يدل على وجود مقاومة عالية في تدفق الهواء. طبعا الشخير يختلف عن، يعني الشخير يعتبر من اضطرابات النوم، لكن عندما يتحول إلى اختناق ليلي يتحول إلى مشكلة أخرى تزيد أهميتها، وتزيد أهميتها لسبب المضاعفات اللي ممكن تنتج على المدى الطويل. منها أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم، يسبب عدم انتظام السكر، يزيد نسبة هرمون الكورتيزون الطبيعي اللي يفرز الجسم. فعلى المدى الطويل ممكن يسبب تضخم في عضلة القلب، ارتفاع ضغط الدم، عدم انتظام ضربات القلب، وحتى ممكن يأثر سلبا على الصحة العامة للمريض. لذلك المهم يعني طبعا تقييم، يعني صعب ان احنا يعني مجرد مكالمة هاتفية ان ندخل في كل التفاصيل.
1: صج. لكن احنا اليوم يعني
0: بنعطي رؤوس اقلام،
1: فتحنا عيادة على الهواء رسمي.
0: لا يعني ما في مشكلة، بالعكس يعني احنا يعني اذا اقدر مثلا اضيف اي شيء
1: هذا هو الهدف
0: ان احنا نعطي رؤوس اقلام او نعطي بوينترز، نعطي مثلا بعض الافكار
1: أكيد.
0: اللي ممكن الواحد يستنتج منها شنو يسوي.
1: لكن الكشف الحقيقي يكون عند
0: يعني
1: الدكتور
0: اكيد يعني,
1: يعني.
0: إيوة. واللي يقول يقدر يعطي مثلا يعني معلومات دقيقة باتصال او عن طريق مثلا
1: دي،
0: فيكون يعني ما قاعد يقول اللي هو الحقيقة.
1: صحيح.
0: واضحة
1: يعني ما شاء الله دكتور. اليوم الاتصالات لك ما قاعد توقف، ليالي وعبد الرحمن يشيرون دي، واضح من كثرتها ان الموضوع وايد مهم.
0: بخلص بس موضوع الشخ، بعطيك بس نقطتين على موضوع الشخير.
1: تمام. اوكي.
0: يعني غير عن الفحص اللي لازم تسويه، لازم تجري دراسة ليلية، هذا مهم. يعني هذه ناقص عندها في موضوع اللي هو الشخير، لان الدراسة الليلية تحدد لك اللي هو يعني شدة هذه المشكلة، عدد مرات الاختناق، نسبة الأكسجين في الليل، ومنها الدكتور يستنتج وطبعا

يعتمد على معلومات عامة أيضا عن المريض، عن عمره، صحته العامة، وزنه. يعني هاي الأشياء مهمة جدا، هل الموضوع خصوصا موضوع زيارة الوزن، يعني هذا الموضوع يعني متداخل مع موضوع الشخير والاختناق الليلي بشكل جدا كبير، وطبعا يعني

0: يعني هالسنة جلطتين في الرئة. زين يعني الشرم ويك ويعني عندي اختناق وايد يعني وقت النوم وما اقدر اخذ نفس. يعني كم من مرة يعني اقوم احس خلاص ان روحي تطلع.
1: ألف سلامة. بالنسبة لك يعني يعني هل هالشيء صار بعد الجلطتين اللي في الرئة ولا كان موجود قبلها؟
0: لا
1: هاي
0: لا
1: معلومة
0: لا
1: مهمة
0: بعد
1: دي. بعد الجلطتين.
0: بعد
1: لأن احنا نبي نحاول يعني احنا نبي نشوف ان هاي الموضوع الصعوبة اللي قاعدة تصيرش الصعوبة التنفسية هل هي بسبب الجهاز التنفسي العلوي او الجهاز التنفسي السفلي؟ بمعنى هل هي بسبب الأنف، الحلق، قاع اللسان، اللها؟
0: وعلى طول عندي سيلان في خشمي ما
1: نعم. أو هي بسبب الرئة والجهاز التنفسي السفلي. كون أنت قلتي لي المعلومة البسيطة أن هذا صار بعد الجلطتين اللي صاروا في الرئة،
0: نعم.
1: أعتقد الموضوع العلاقة بالرئة والعلاقة بأنسجة الرئة. هل التابعين يعني هل سووا لك اي دراسات او نسبه له يعني شو نسبه الاكسجين عندك يعني عاده وانت قاعده في الغرفه؟
0: الاكسجين اوكي يعني 98
1: وانت
0: ما يعني إيه.
1: ومثلا هل تواجهين صعوبات في مثلا الحركه او المشي او الطلوع
0: إيه
1: على الدرج؟
0: إيه الحركه اي عندي كلها نبضات القلب كلها مرتفعه ومبديني على كونكور يعني
1: عشان يخفف الخفقان
0: اتابع ويا دكتور القلب بعد.
1: ووضع شنو وضع الرئة بعد الجلطتين؟ هل وضع الرئة أوكي؟ يعني هل مثلاً هل
0: لا كله الحين كله التهابات كله التهابات تصيدني التهابات أو سوائل على الرئة.
1: طبعاً هذا يقلل من يعني هذا بحد ذاته وجود السوائل في الرئة. طبعاً أنت يعني يعني بالنسبة لك يعني موضوعك يعني أكثر تعقيداً من مجرد يعني مش فقط الموضوع ما له علاقة أعتقد بالجهاز التنفسي العلوي، ربما في عامل في الأنف، هذا عامل الأنف ممكن التعامل معه بسهولة، لكن أعتقد موضوعك يعني نوعا ما أعقد بسبب وجود احتمال يعني جزء من الضرر اللي حصل في الرئة. لكن يعني اللي أقدر أستنتجه يعني أنك أنت تأخذين العلاج، ربما يكون العلاج المناسب، تحتاجين يمكن بعض بخاخات اللي هي تستخدم في الصدر، تحتاج متابعة مع طبيب متخصص في الأمراض الصدرية والتنفسية، وربما يعني إذا لم يتحسن الموضوع يمكن تحتاجين إلى مضخة أكسجين في الليل خصوصا عشان تحسنين من جودة النوم بالنسبة لك. يعني أعتقد هذه هي يعني بيكون إحدى من هذه الخيارات، لازم تقعدين مع الطبيب على حسب وضع الرئة وتناقشون وبعدين تستنتجين شنو الاستنتاج الأفضل بالنسبة لك. وألف سلامة.
2: ما تشوفين شر يا مريم، وما شاء الله الأسئلة اليوم مو بس أسئلتي، المستمعين بعد قاعدين يصنعون جزء كبير من الحوار معانا، وعشان شي دائما أقول لهم أنتوا وحزة الضيوف أنتوا المعدين ترى وأنا أستفيد مثلي مثلكم. ف 1-7-4-5-5-6
1: نتعلم يعني دائما مثلا يعني يعني العمل في القطاع الصحي هو رحلة تعليم مستمرة، عرفت شلون؟ يعني احنا بالنسبة يعني دائما مثل ما يعني احنا نضيف للناس وهم يضيفون لنا بعد،
2: فهذه
1: يعني هذه
2: نفيد ونستفيد مثل ما يقولون.
1: بالضبط.
2: اذا نطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم. اللي يحب يتواصل مع دكتور طلال السندي استشاري طب انف واذن وحنجرة، استشاري طب وجراحة انف واذن وحنجرة، ممكن على 1-7-4-5-5-6.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد ومتواصلين معاكم وفي صار كافي حلقتنا اليوم. ما شاء الله ما في مجال للأسئلة الحمد لله، يعني أنا أسئلتي بخليها يمكن حق الشهر الجاي دكتور، أوكي
1: خذنيها
0: مخزنة وايد من عندك
1: بس زي المخزون
0: مخزون زاد 1745 56 أكيد نتواصل معاكم. هذه الحلقة طالما في ضيوف يعني هم حق الناس، أنا استضفتهم على أساس أنه يعطونكم من معلوماتهم، أنتوا أيضا تستفيدون من أي سؤال يكون في بالكم تستفيدون من ضيوفي. فدكتور طلال السندي استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، دائما على أتم الاستعداد للإجابة على استفساراتكم. ناخذ اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو بابا فين؟
2: بابا هنا
0: دكتور طلال هنا اليوم.
1: هذه أوكي ما عنده حساسية.
0: لا لا لا لا أبو جلال الحمد لله حيا الله أبو جلال. أنا من قالوا لي أبو جلال قلت بسوي لك يعني هلا
2: الدكتور الله يخلي لكم إن شاء الله وطول بعمره.
1: الله يعطيك الصحة والعافية سلمك أحسنت.
2: طول عمرك أنا عندي سؤال.
1: تفضل
2: مع عبد الله اليوم أنا عندي سؤال.
0: تفضل
2: الدكتور.

0: تفضل دكتور. انا عندي شغله تقريبا اقدر اقول عنها مزمنه.
1: نعم.
0: طبعا انا في الليل لازم ايش شقاط هون دائما لازم شقاط.
1: فتخلي المكيف تخلي المكيف شغال طول الليل وما هذا شيء عاري طبعا، بس هل اهم شيء انه ما يضرب الوجه مباشره يعني؟ ما
0: لا لا لا ما يضرب الوجه مباشره.
1: تمام.
0: بس في شغله طال عمرك
1: هلا،
0: ان عقب ما اصحى من النوم ساعة ساعة ونص ساعتين يعني تقدم المخاط كثرة يعني بعدين يوجه.
1: وهذا يعني هل المخاط يكون مثلا يعني اذا ممكن اسالك هل يكون يعني شفاف ولا في لون؟
0: لا هو الاغلبية يكون شفاف بس بعد شوي يعني اللون يصير يعني
1: تدخن؟
0: اي نعم.
1: طبعا شوف يعني يعني يبدو ان عندك نفس نوع الحساسيه وعندك افراز في او زياده في افراز المخاط، وهذا الشيء ممكن يصير عند المدخنين خصوصا اذا تدخن مزمن، يصير يعني تزيد بعض الخلايا يسمونها جوبلت سيلز، هذه خلايا تفرز اللي هي موجوده في نسيج الانف، هذه الخلايا ممكن تفرز بلغم بشكل كبير، وخصوصا ان التدخين ممكن ياثر على حركه الشعيرات اللي موجوده على نسيج الانف. نسيج الانف هو مش مثل يعني هو غشاء ديناميكي، بمعنى انه هو مو مثل قطعه جلد، لا هي غشاء ديناميكي عليه خلايا، هذه خلايا عليه شعيرات، هذه الشعيرات تشتغل بشكل مستمر، اعتبرها نفس الوايبر. تخيل لما تعرف مثلا مغسله السيارات اللي انت تسوق السياره فيها شلون فيها هذا الشيء اللي يفتر ويغسل السياره من برا عودي، زين نفس الشيء نسيج الانف هو عباره عن نسيج ديناميكي او غشاء ديناميكي عليه خلايا وعليه شعيرات، هذه الشعيرات تتحرك بطريقه وبنمط معين، فهي تحرك البلغم، ولذلك البلغم والافرازات تتحرك من الانف الى البلعوم بشكل تلقائي. التدخين ياثر على حركتها على مستوى الخليه، فهذا ياثر عليك فتحس في كثافه في افراز البلغم، وتحس في
0: مو بلغم طال عمرك
1: او افراز يعني نفس المخاط يعني
0: مثل من الانف يطلع
1: من الان. نعم من فتحس من المخاط يعني كثافه في المخاط. وطبعا ممكن يصير نفس عامل الجفاف، يمكن من ذكرت موضوع المكيف اللي لازم يشتغل مستمر في الليل. وثاني شيء شوف في شيئين ممكن انصحك فيهم، اولا انك طبعا هاي النصيحه الذهبيه، النصيحه التاريخيه، النصيحه التقليديه اللي كل دكتور بيقولها لك سواء كان دكتور انف واذن باطنه معده قلب، بيقول لك وقف التدخين لان يضر صحتك العامه بشكل عام. اذا قدرت يعني حاول قدر جاهدا انك توقف هالشيء، لانك بتحمي نفسك من امراض عديده، وقد يكون وما اقول لك فرصه صغيره، اقول لك فرصه جدا كبيره، اذا سويت هالشيء اعراضك كلها بتروح. هاي واحد. اثنين انك انت تغسل الخشم، تستخدم الغسول الماء الملحي، هذا شيء بسيط بس يعيد الحيويه حق نسيج الانف. نسيج الانف خصوصا اذا هو تعرض لحساسيه وغبار ودخان راح ما يشتغل هذا النسيج الديناميكي، يعني تخيل ما راح يعني ما راح الخلايا وهذا الشعيرات ما راح تتحرك، فانت لما تغسل بالبخاخ بالغسول الملحي راح تعيد الحيويه لهذا النسيج. هاي اثنين. ثلاثه ممكن تاخذ حبه حساسيه او تستخدم مرطب حق الانف، وراح اعتقد تحل مشكلتك، يعني اعتقد مشكلتك مو اعقد من هاي الشيء، وسلامتك ان شاء الله.
2: مشكور يا ابو جلال، شكرا كاتصالك. وقبل ان نطلع فاصل للاذان في اتصال بعد. الو الو 1745-5506.
3: الو
2: يا هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صلاح.
3: مرحبا أستاذة
2: هدى
3: الكبيرة. أستاذة هدى شلونك؟
2: الله يسلمك.
3: تحيات ليش طبعا تحيات لها البرنامج الطيب الجميل، وتحية ومعطرة للدكتور، مساك الله بالخير دكتورنا.
1: مساك الله بالنور، وألف شكر على هذه التحية. شكرا أستاذ صلاح.
3: الله يحفظك إن شاء الله. أنا حبيب الله يحافظ الله يعافيك الله الدكتور. على عجاله عشان ما في وقت، انا مصاب بمرض سمنة الجيوب الانفيه من فتره. نعم. طويله. طبعا عندنا مشقه كبيره ومشقه، وسوينا العمليات من هالامور الموجوده، ولكن هذا السؤال راح اقدمه لك يطول لي.
1: تفضل. اي
3: بخصوص بعض العطورات المركزه. العطورات الرخيصه. نعم. لما نسمع او نشم البخور ساعات ندش للمجمعات، المريض ما يستحمل الأمور دي الموجودة.
1: صحيح.
3: يعني هذا خاصة لما ندش لبعض المجمعات، تعال تعطر وأنا ما أستحمل.
1: لا وحتى إذا ما تعطرت هو بيرش عليك. يعني أنا صادري تجربة من هالشيء، رش علي واحد عطر تم يمكن يومين وأنا عاطس منه.

0: هذا هو يعني اتمنى منك نصيحه منك للمجمعات هاي يمكن سؤال صحيح. خاص انه بخصوص انه يعني اعطونا مثلا الورقه اللي يحطون فيها بس لا ترشون لان احنا نتعب ونتضايق.
1: كلامك صحيح وطبعا وخصوصا ان ساعات اشوف اكثر من مكان عندهم اللي هو البخور مشتغل او يشتغل بشكل متواصل. نعم. وثانيا اللي هو مثل ما تعرف يعني وطبعا الشخص اللي يسوق يبغي يبيعك هذا المنتج عرفت فهو يبي يحاول يعني جاهدا انه يعني يحصل على قبولك واستحسانك للعطر فلذلك هو يرش عليك. طبعا انت كشخص مصاب بالحساسية شوف احنا دائما نقول انت ما تقدر تغير الناس بس تقدر يعني تقدر
0: نتجنبهم ساعات دكتور
1: يلصقون
2: لا هذه بروحها موضوع صلاح الواحد لازم يطرحها يعني في الإذاعة مو بس كذي دكتور ما قطع كلامكم إلا بالخير. حتى مسألة انه يعني اول شيء في مجمعات وايد اول ما ادش على اساس ان المجمع وايد ريحته حلوه وطيبه اوكي ما اختلفنا لكن الريحه وانا واحده من الناس اللي تواصلت مع الاستعلامات المجمع قلت لهم اول ما ادش اختنق مو بس انا اكثر من الناس يختنقون من الريحه القويه صج انتم تبون تحلون ريحه المجمع لكن اخففوا شويه لان خلوا في اعتبارات ان ترى في بعض من الناس عندهم حساسيه
1: صح وهذا موجود نعم. فقط يعني نعم. حتى مثلا في اللي تروح مثلا دول هل انت سمعت مثلا في مجمع مثلا في بريطانيا او في دول اوروبا
2: حساسية على الهواء دكتور من الموضوع نفسه
1: دكتور هل شفت مثلا مجمع مثلا في بريطانيا او في اوروبا يعني ان حاطين بخور او عطور غير موجود يعني هو موجود هو شغله كلتشر شغله مجتمعيه عندنا وهي شغله طيب يعني
0: بس
1: المساعات الزايده خلق قاصر يعني بكثر كثافه هاي الشيء ممكن يؤدي الى الحساسيه. انت كشخص مصاب بالحساسيه اذا شفت احد يصوب قول له اسمح لي عندي حساسيه فهاي تحمي نفسك اولا. طبعا احنا نتمنى ان يعني ادارات يعني الادارات والقائمين على المجمعات والمسؤولين عنها ان يعني ينبهون المحلات ان يراعون هالجانب في اطفال عندهم حساسيه في كبار عندهم ربو في يعني في كبار في السن عندهم مشاكل تنفسيه فلذلك هذه العطور الكثيفه والدخون الثقيله والعطورات الثقيلة ممكن تأثر عليهم. مثل ما نقول أنت صعب تغير الناس بس أنت تقدر تبتدي يعني أنا ما أخص بك بالكلام لأن أنت جدا واضح أن الأخ صلاح واعي لمشكلته وفاهمها ويتجنبها بس ساعات يعني هم بس إذا شفت أحد جايك أنت بس خبرهم بعدوا عني لأن عندي حساسية.
2: اوكي يا صلاح شكرا لك على اتصالك. طبعا احنا بعد بنتواصل معكم مع اتصالاتكم وايد ما شاء الله اتصالات. ما ادري اذا المخرج بيعطيني الاتصال ولا بيخلي لي بعد الفاصل. بعد الفاصل تمام. اذا مستمعين ما زال دكتور طلال السندي استشاري جراحه واستشاري طب وجراحه الانف والاذن والحنجره متواجد معنا. راح نتم الى الساعه الثالثه ان شاء الله. راح نطلع فاصل ومن بعدها نواصل على 1-7-4-5-2-5-2-6 لكل من عنده اي استشاره وان شاء الله دكتور طلال ما راح يقصر في الاجابه عنها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

ستار كافيه على الهواء، نقدم لك وين ما كنت ساعة ونص من وقتك، وانت دايما المستمع الأول على ستار.

0: ورجعنا نتواصل معاكم في الدقائق الأخيرة من ستار كافي مستمعينا. ودكتور طلال أنا محضرت لك أسئلة.
1: أي أسئلة الترند.
0: أسئلة الترند. أي. زين بنسى كل الشرح الطويل. دكتور طلال لازم.
1: أي نعم.
0: ولا أنا. دكتور طلال. أوكي. زين. دكتور الحين أنا بنسى كل الشرح الطويل.

0: تمام. انزين بعطيك انا بعطيك جمله وانت عندك ثلاث اجابات صح غلط يعتمد.
1: اوكي
0: وما في شرح وايد طويل لان خلاص احنا باقي ثلاث دقائق. ثلاث دقائق اوكي
1: تمام
0: يلا
1: جاهز.
0: واحد
1: نعم
0: كل شيء تسمعها طلعت شعري مبلل ومرضت. الشعر المبلل سبب الزكام؟
1: لا خطأ.
0: أوكي. قاعدة منتشرة جدا البلغم اللي فيه لون يعني لازم مضاد حيوي.
1: يعتمد.
0: فتحت الحلق أنا فتحت حلجي وشفت شيء أبيض النقاط البيضة على اللوز تعني دائما التهاب بكتيري.
1: خطأ.
0: وصفة اليدات اللي هي العسل ممكن يساعد في تخفيف الكحة؟
1: صح.
0: وكل ما حرق المشروب إذا كان وايد حار وحرق المشروب حلجي الحلق أكثر أحس نعم. أنه يعالجني. المشروب شديد السخونة أفضل للحلق فعلا؟
1: لا خطأ.
0: البخاخ فتح أنفي وريحني أستخدمه كل يوم طالما أنه يفيدني صح ولا لا؟
1: يعتمد على النوع وعلى مكونات البخاخ.
0: أوكي صحيت اليوم وما عندي حرارة معناته أنا تعافيت وما أعدي أحد؟
1: خطأ.
0: كل شيء راح إلا الكحة. الكحة ممكن تستمر بعد انتهاء العدوى؟
1: صح.
0: أبي أختصر المرض أقوم أخذ المضاد الحيوي. هل المضاد فعلا يسرع من الشفاء من الزكام؟
1: جدا خطأ.
0: جدا خطأ. آخر واحدة يعني مثلا فقدان الصوت بعد الزكام يحتاج دائما طبيب أنف وأذن وحنجرة؟
1: لا خطأ.
0: إنزين السؤال الأخير للدكتور بعد كل المعلومات اللي قلناها اليوم ما بي منك قائمة نصائح. أبي شيء واحد فقط لو شخص يسمعنا الحين وهو فعلا تعبان عنده زكام ولا كحة ولا حرارة أو ألم في الحلق وفي نصيحة واحدة تبي توصلها له قبل ما نودع المستمعين شنو أهم شيء تبيه يسويه أو ما يسويه؟
1: إنزين يسويه ما أعطيش قائمة كم نقطة يعني very basic أو جدا بسيطة الاهتمام بالصحة العامة الراحة الابتعاد عن المهيجات خصوصا التدخين والبخور العطور الثقيلة تجنب الشيء اللي سبب الحساسية وإذا يعني في وقت المرض الحاد الراحة وشرب السوائل هذه هي النصائح الرئيسية.
0: النصائح الرئيسية النصائح الذهبية. كم دقيقة عبد الرحمن؟ خلاص انزين دكتور احنا اول شيء ود استانسنا واستمتعنا بوجودك واستفدنا مستمتعنا استفدنا من وجودك اللي دائما يثري الحلقات. طبعا دكتور طلال وجوده معانا شهريا تقريبا كان مفروض كنا متابعين شهريا عقب صارت يعني وقفات حق البرنامج مات الاجازات وكذي لكن دكتور طلال وجوده وايد مهم فشكرا جزيلا لك على وجودك اليوم
1: ويانا. العفو يسعدني وجودي وياكم ويسعدني ان احنا قدرنا نرد على مجموعة من المستمعين والمستمعات الكرام واذا قدرنا نوصل احنا مثل ما نقول نعطي مؤشرات وبوينترز نعطي رؤوس اقلام ونتمنى الناس تستنتج منها الشغلة اللي تناسبها
0: ان شاء الله. طبعا اعتقد ان اليوم اكتشفنا ان احنا المشكلة مو في قلة المعلومات المشكلة ان عندنا معلومات وايد تعودنا عليها لدرجة ما عندنا

0: نسأل هل هي صح ولا غلط، وهذا الغلط.
1: واليوم طبعا في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وعصر المعلومات، فطبعا المعلومات، الحصول على المعلومات شيء سهل بالنسبة للجميع. وثاني شيء طبعا جزء من هذه المعلومات ساعات تكون مغلوطة أو غير دقيقة أو فيها بعض الوصفات يعني الخرافية أو الخيالية، فدائما توخوا الحذر مما تسمعونه أو من مسجات ومن بعض الاتصالات اللي ممكن تجيكم. مو بكل شيء ينشر صحيح، تأكدوا من دقة هالمعلومات. اليوم المجال مفتوح على مصراعيه للجميع أنه هو يبحث أي معلومة سواء كانت طبية أو غيرها. عندنا اللي هو الذكاء الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي،
0: نعم.
1: وعندنا اللي هو
0: يعني
1: الكل يعتمد عليه. وطبعا يعني في أشياء يعني تأخذ منه الأشياء، تأخذ منه جزء من المعلومات، وطبعا جزء آخر تستفيد من خبرة الناس المختصة في الموضوع.
0: أكيد أكيد. طبعا دكتور طلال نشكرك جزيل الشكر على هذه الحلقة، ونترقب إن شاء الله وجودك في الحلقات القادمة يا رب.
1: إن شاء الله لأن اللقاءات قادمة إن شاء الله.
0: أكيد دائما أنت وجودك موجود ومحفوظ في البرنامج دكتور طلال. ومشكورين لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا اليوم وعلى الأسئلة اللي طرحتوها. هذه الأسئلة يمكن أنتوا أيضا فتوا فيها كثير من الناس من اللي يعانون مثل الأشياء اللي ذكرتها أو بعض الأمراض اللي ذكرتها.
1: أكيد، لأن الاتصالات اليوم كانت كلها عن مواضيع شائعة جدا.
0: صح،
1: يعني المواضيع كلها مواضيع شائعة تهم فئة كبيرة من الناس، فأكيد راح المعلومات تنتشر إن شاء الله
0: بإذن الله. إذن شكرا لكم، وإن شاء الله راح نلتقي فيكم بكرة على خير.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
2: أنا مجبور فيك.
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني؟
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لمن يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: عال خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.
4: بحرين FM.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
2: And the Grand Prix is go!
3: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مستمعينا في هذا اليوم المميز وهدير المحركات اللي انطلقت في ماليزيا وأصواتها والفرح في البحرين. نرحب فيكم في برنامجنا أثير الحلبة اللي كنا فيه معاكم على مدار يومين سابقين، واليوم هو اليوم الختامي. أجواء كانت جدا جميلة في سباق حلبة سيبانج، سباق البحرين لجائزة طيران الخليج اللي حمل الإثارة والتشويق والحماس من قبل بداية السباق وأثناء السباق وحتى انتهائه. قبل أن نبدأ معاكم تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، محدثكم خالد إبراهيم.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. واليوم راح تكون حلقة مميزة في برنامجنا أثير الحلبة، لكن قبل نبدأ الحلقة بشكل رسمي خلوني أوجه أسمى آيات الشكر والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على نجاح هذا السباق، سباق جائزة البحرين الكبرى الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. شكرا بعيسى على كل الجهود، شكرا لفريق البحرين، شكرا لجميع الطواقم اللي ما خلونا نحس صراحة احنا من بعيد وحسينا في الأمور، فما بالك باللي كانوا متواجدين، سواء الماليزيين سواء الطواقم البحرينية سواء حتى السياح اللي حسوا وتأكدوا وشاهدوا انهم في البحرين ما تغير اي شيء عليهم، كل الأمور كانت على أعلى المقاييس في وقت قياسي، كل ذلك صار ومملكة البحرين تستاهل. فشكرا بعيسى على كل الجهود، بإذن الله راح يكون سباق قادم افتتاحي في مملكة البحرين. خلوني مستمعينا أرحب بضيفي اللي معاي في الاستوديو الإعلامي عمار عبد العال. حياك الله معنا عمار.
1: حياك الله، أتشرف فيك أخوي خالد، وأتشرف فيك وحياكم الله في أثير راديو البحرين. أتشرف فيكم وشكرا لكم على اختياري ضمن هذه النخبة المميزة من الضيوف.
0: بالعكس، احنا يمكن اللي سعينا حق هاي الشيء، يمكن احنا دائما كنا نتواصل، أول مرة نلتقي في استوديو يجمعنا، فإن شاء الله تكون بداية خير.
1: إعلامي متميز، وأنا أتشرف فيك بوجودي وياك.
0: ما عليك زود. طيب عمار، في البداية خلينا نتكلم عن السباق، أن الأجواء اللي صارت والحماس وأمطار وتوقف وهاي الأمور بشكل عام، شلون شفته؟
1: والله أول شيء يعني خلينا نتكلم من البداية، أن فريق من البحرين أو تيم البحرين أو فريق البحرين يتجه إلى ديرة أخرى مثل ماليزيا، قد تختلف تماما في الثقافة، يعني قد يجمعها بعض الأمور، لكن نتكلم إحنا من دول مجلس التعاون، وديرة موجودة ب خلينا نقول شرق آسيا. أن يتم فريق البحرين أن هو يود كل شيء من الألف والياء، هذه عبارة بصراحة عن معجزة حاليا، لأن أنت تتكلم عن فريق كامل قاعد يخوض في ديرة غير ديرته، في أجواء مختلفة تماما عن اللي عايشها في البحرين من خلينا نتكلم 24 سنة.
0: صح، والوقت عمار يعني
1: الوقت ضيق جدا كان من يعودون المكان شانهم قاعدين في البحرين. هذا عبارة عن تمكن تام بالخبرة، تمكن تام بالمعطيات اللي الموجودة. انت عارف ما في ديرة في الدنيا أصلا ممكن تجاكم أو تغامر في فريق أقل مستوى من الفريق اللي عندهم، أنه يود الشيء من الألف للياء. هذه دلت على خبرة مملكة البحرين في إدارة حدث ضخم عالمي مثل الفورمولا 1.
0: نعم،
1: وبت

0: تميز يعني أكيد. انت تتكلم عن خبره من 2002 من 2004 الى يومك فانت عندك محصله من الخبره تتجاوز السنين تتجاوز الاشهر تتجاوز بس فقط انه عباره عن اداره ولكن هو عباره عن محصله تاريخيه من 20 سنه قدرت البحرين ان هي صح. تيود هذا السباق من الالف للياء وهذا فخر جميع البحرين جميع البحرين جميع العرب يفخرون بهذا الإنجاز اللي تم في ماليزيا
1: أكيد. طيب غياب السباقات عن حلبة سيبانج والعودة لها شلون شفته يعني خاصة أن غياب طويل والبحرين نعم. قدرت ترجع أي سباق
0: توقف السباق عام 2017 بأمور يعلمها الجميع يعني كان فيها مشاكل الحلبة من ناحية اقتصاديا قصدي صح. ما تكلف الحلبة ما كانت تغطي تكاليف الاوبريشن مال السباق
1: نعم.
0: نفسه
1: عملية تشغيلية
0: نعم فكان في تحدي كبير فتتكلم عن توقف يزيد عن 8 سنوات
1: اي نعم
0: فهذا شيء مو سهل حلبة كلاسيكية حلبة رجعت فينا ايام الايام ايام اللمسه التاريخيه حق حلبات الفورمولا 1 هي تعتبر حلبه ايه. كلاسيكيه ما تعتبر مثل ايه. حلبه المودرن اللي طلعوا عقب 2016 2017 حلبه كلاسيكيه يعني لها تاريخ معين توقفت فهذه اصلا التشالنج الرئيسي اخوي خالد التشالنج الرئيسي انك انت ترجع تشغل حلبه
1: ايه.
0: توقفت
1: متوقفة
0: نعم. بسبب أمور اقتصادية بسبب أمور كثيرة وأنك أنت بس من نية والدرب تختار البحرين أنها تيود هذه الحلبة وعندك يقين في نجاحها أيضا فيقين نجاح الإيفنت كان من الجانب الماليزي أتوقع كان في ثقة عمياء
1: صح.
0: ورجعت الحلبة لكن في طابع بحريني يعني
1: أكيد أكيد. طيب الأجواء مالت السباق اليوم شلون شفته؟
0: والله أجواء هي ترى أنت صار عندك هني تداخل ثقافي تداخل ثقافي ما بين بيئتنا العربية الأصيلة الخليجية وما بين البيئة الماليزية فأنت تتكلم صار عبارة عن بدل ما كانت قوة واحدة هي قوة آسيوية من ناحية فقط دول الخليج أو من ناحية شرق ماليزيا هي صارت عبارة عن دولتين مختلفتين تماما بالثقافة
1: صح.
0: لكن اجتمعوا في حدث واحد فإليك أن تتخيل أخوي خالد التداخل
1: بالضبط.
0: الثقافي ايه. المزيج الثقافي اللي صار بإنتاج هذا النوع من السباقات أتوقع صح. الإعلام يحكم والمتابعين واللي شاركوا في هذا الإيفنت والجماهير أيضا بالضبط. يقدرون يتكلمون عن الزخم الثقافي اللي صار
1: أكيد أكيد. رحت ماليزيا من قبل؟
0: والله أتمنى
1: انت وصلت لي الصين لازم
0: وصلت الصين لكن ان شاء الله ماليزيا من
1: ان شاء الله
0: من احد الاماكن
1: ان شاء الله, إن شاء الله. وماليزيا يعني بلد
0: جدا
1: اي رحت والله عجيبه صراحه صجد. وبلد نظيفه ويعني مهيئه حق كل
0: السياحيه
1: اي الامور السياحيه سواء للعائله للاشخاص جدا جدا يعني.
0: ترى احنا سافرنا دول وايد في الشرق
1: إيه.
0: لكن
1: إيه.
0: مو كل الدول
1: بالضبط
0: اللي تتوالم أو ايه؟ تتفق ويا عيشتنا هنا في الوطن العربي
1: بالضبط ايه؟
0: فأتوقع إذا ماليزيا قدرت تتخطى هذا الحاجز
1: جداً ايه يعني مميزة في هاي الشيء. طيب عمر راح ناخذ اتصال معنا مع إعلامية وصانعة محتوى راية مرقة
0: والنعم فيها
1: يعطيك العافية راية.
2: أهلا أهلا وسهلا فيكم كيف الحال
1: شو الأخبار؟
2: تمام يعني سباق صاع نفسنا فيه صراحة
1: نعم اي نعم. طيب رأي كلمينا اولا عن السباق شلون شفتي انتي وشلون كنتي تترقبين السباق خاصة مع التوقفات؟
2: تمام. اول اشي يعني بسعدنا وكثير فخورين انه هذا السباق اللي كان كله متعة وحماس
1: نعم.
2: كان تحت سباق جائزة البحرين الكبرى. اول اشي الظروف اللي مر فيها السباق اعطتنا نظرة عن السيارات 2026 خصوصا بالمطر فإحنا شفنا التوقف اللي أصلا صار وقت الفورميشن لاب كان في عندنا خلل من الـ FIA بالسوفت وير بالإعدادات عشان هيك توقف شفنا السيارات واقفة بعدين رجعنا عدلنا الموضوع ورجعوا انطلقوا بالسباق وشفنا كتير في صار اختلاف بالاستراتيجيات بالنسبة للإطارات في أغلب الأفريقة كانوا على الإطارات الانترميدية واغلب والباقي كان على السوفت ميديوم وهنا بلشت خلينا نحكي الواحد يوقف قلبه خصوصا انا اذا بشجع فيراري خلص كان

0: عرفنا عرفنا خلاص
1: يا مشجعة فراري طلعت
0: اي اي طلعت مشجعة فراري الاحمر الاحمر
2: بالضبط. وصراحة يعني من بارح بالكواليفاينج لما شفنا انا صراحة كنت يعني بدي الفوز لماكس لانه كان واضح الجهد الريد بول عم بيحطوه خصوصا بالمحرك وحتى منتلي ماكس كان جاهز انه يفوز هذا السباق فكان جدا شعور جميل انه نشوفه على الـ على الـ على البوديوم بالمركز الاول واول فوز له بهذا الموسم.
0: صحيح.
2: والجمهور صراحه الجمهور كان ممتع جدا. هاي الحلبة حلبة سيبانج هي اصلا التجاوزات فيها كثيرة فكان السباق كمان ممتع انه احنا طول الوقت عم نشوف تجاوزات واخر تجاوز باللفات الاخيره لما لويس هاملتون تجاوز اسحاق حجار صوت الجمهور ومشجعين فيراري وكلهم يعني كان جدا ممتع يعني جد سباق من اوله لاخره وانت على نفسك.
0: صح بالضبط بالضبط.
1: انا كان عندي سؤال لها
0: اخي
1: خالد ما شاء الله عليها عندها شغف كبير كونها كصانعة محتوى أول شيء في مجال السيارات ثاني شيء كمرأة
0: هنا.
1: أنا كنت حاب أعرف كمية الشغف اللي صار عند البنات في الفورمولا 1 أنا أشوف في آخر 5 سنوات ما شاء الله قاعد يتابعون كل أكثر منا إحنا الرجالين فيعني حاب أعرف هذا الشغف من أين لك هذا؟
2: صح صراحة أنا من زمان بحب الرياضة وبحب السيارات الفورميولا 1 هي رياضة تجمع الشغفين من رياضة وسيارات مع بعض فبلشت أنطلق بإني أصنع المحتوى عن الفورميولا 1 خصوصا بالعربي وبشكل مبسط عشان صرت أحس أنه الناس اللي عم تدخل على عالم الفورميولا 1 جديد شوي ضايعة خلينا نحكي خصوصا بوطننا العربي والحمد لله المحتوى عم بيعجب كثير ناس خصوصا البنات يعني انا عم صحيح. عم بنصدم لما بشوف كميه البنات اللي عم بتتفاعل معي على المحتوى صراحه جدا عم بكون سعيده وعم بتعرف على شخصيات برضو في مجال الرياضه وفي مجال السيارات يعني ما شاء الله النساء عم بيعملوا شو اسمه الاتشيفمنتس كثير رهيبه في هذا المجال.
1: انت نورتينا البحرين قبل صح؟
2: لا ان شاء الله السنه الجايه في السباق.
1: شوفي انا بس بقول لك حبيت اقول لك شيء من هالمنبر لكن يعني هذا مو شيء ان احنا مثل ما يقولون نعزز في رياضه البحرين في الفورمولا 1 لكن اذا جيت الفورمولا 1 في البحرين بتعرفين ان في طعم جدا مختلف
0: بالضبط.
1: في رياضه الفورمولا 1 في مملكه البحرين بتشوفين الاجواء حتى الاجواء يعني شوفي احنا متميزين دائما في البحرين بالاجواء الموجوده يعني أثناء السباق نفسه لو تتجهين حق الفانزون والأماكن هذه بتشوفين في عملية انترتينمنت كبيرة قاعدة تصير في البحرين فإحنا نتمنى وجودك إن شاء الله في السنوات القادمة تشوفين أحد سباقات الجائزة مات البحرين بإذن الله
2: ان شاء الله ان شاء الله اكيد حتى شفت الاجواء بماليزيا صراحة عن جد بتحس حالك بالبحرين
0: بالضبط.
2: يعني ما قصروا صراحة المملكة أبدعت
0: رايا خلينا نتكلم بعد عن الموسم بشكل عام انت كيف شفتي
2: الموسم يعني اذا بدي اقارنه بالمواسم اللي قبل مختلف جدا لانه السيارات جديده قوانين جديده قوانين وحده الطاقه اغلب المشجعين مش مبسوطين عليها فبتحس انه الدعم من المشجعين شوي خف ولكن لسه موجود اكيد طبعا المنافسه عم بتكون بشكل مختلف خصوصا انه عم نشوف ناس لما بيحكوا روكي درايفرز زي كيمي انتونيلي يعني عم بتفوق على على سائقين لهم خبره زي الونسو لويس هاملتون ماكس فيرستابن فكثير بيعتمد يعني موسم 2026 كثير اعتمد على السياره والمحركات
0: وحدات
2: الطاقه بشكل عام فموسم مختلف مش الكل مبسوط فيه صراحه بس حلو تشوف تغيير بنظام الفورميولا 1 يعني تشوف تنافس بشكل مختلف زي ما عم نشوف كيمي انتونيلي عم بينافس مع لويس هاملتون وماكس فيرستابن
0: صحيح
2: فشيء جميل صراحه.
0: طيب برايك الطفره او الظاهره انتونيلي هاي الموسم راح تستمر؟
2: شوف صراحة كيمي أنتونيلي أنا ببداية الموسم كنت أحس إنه السيارة هي اللي داعمته ولكن هلأ عم بشوف إنه هو جد موهوب يعني في كتير سباقات انطلق من آخر شبكة الانطلاق حتى بسباق باكو يعني وقدر إنه يوصل بالمراكز الأولى يعني سيارة مرسيدس هذا الموسم جدا رهيبة بس بالإضافة هو جدا موهوب جدا جدا صراحة يعني بتخيل إنه السنة الجاي هو كمان رح يضل مع مرسيدس
0: نعم

0: راح يكون في يعني فيوتشر زي ما بيحكوا لكيمي أنتونيلي.
1: جميل، احنا نتمنى لك كل التوفيق راية في ما تقدمينه من صناعة محتوى، وإذا الله راد نلتقي معاك في البحرين أو أي سباق آخر إن شاء الله
2: ونصنع محتوى يا بعض
1: إن شاء الله مشترك.
0: أكيد أكيد.
1: على فكرة عمار عبد العال صديقنا يعني صانع محتوى مميز في رياضة الرياضات الميكانيكية بشكل عام.
0: أستاذ عمار بحب نعمل مع بعض محتوى.
2: أنا أتشرف فيك والله يا أختي، واضح من شغفك، بالعكس أتشرف فيك.
1: الله يسلمك، شكرا شكرا راية، شكرا،
0: أهلا مع السلامة.
1: عمارة تصور جميل، يعني حتى العناصر النسائية متواجدة ولها حماس، وشفنا أيضا سائقات عربيات في أكثر من رياضة في السيارات.
2: صحيح، شوف آخر 4 سنوات يمكن أنا كنت من ما أقول لك من أول، لكن من بداية داعمين المرأة وتمكينها في مجال السيارات، لأن عرفت وايد بنات يفهمون في السيارات يمكن أكثر من الشباب من ناحية الميكانيك. يعني أنا انصدمت في أكثر من 100 عندها كمية هائلة من المعلومات الميكانيكية، قد تعلم وين خلل السيارة أكثر من كريال. نعم، شفت بنات يعرفون بأسعار السيارات وقيمتهم السوقية، عرفت بنات قادرين أنهم يسوقون في مجال الدريفت والأوتو كروس الرونينج الدراج، لكن ما كان عندهم الفرصة. فيعني من بداية الأمور اللي أنا أصلا دشيت فيها كتحدي إنه هو إبراز البنات على الساحة.
1: نعم.
2: وهذه كان طبعا اصطد بشكل كبير مع كمية شريحة عودة من المجتمع. لكن أنا ما كنت أشوف إنه في شيء غلط إذا البنية قادرة ومتمكنة من المجال. بالعكس، إحنا
1: تأخذ فرصتها
2: وأنا متأكد خلال 10 سنوات القادمة بتشوف البنات متنافسين بشكل رسمي في جميع السباقات.
1: جميل. طيب مستمعينا نذكركم أكيد بنتائج سباق اليوم. المركز الأول حصل عليه ماكس فيرستابن سائق ريد بول، السائق الثاني كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب للمرسيدس، والسائق الثالث كان لويس هاملتون، الرابع أيضا لكلير سائق الفيراري، وإسحاق حجار سائق ريد بول أحرز المركز الخامس. المركز السادس كان لسائق ماكلارين أوسكار بياتسري، والمركز السابع لليام لاوسون سائق ريسينج بولز، والسائق الثامن كان فرناندو ألونزو سائق أستون مارتن. عمار، أنت مع من تشجع؟ أي فريق؟ ما قلت لك أنا هاي السؤال.
2: والله شوف، هاي السؤال وايد يسألوني إياه، خصوصا يدشون علي يقول عمار تشجع من؟
1: لا تصير دبلوماسي.
2: لا أنا لا، مو سالفة إني عن دبلوماسي، لأن شوف الفورمولا 1 بالذات شوي مختلفة عن الرياضات السيارات الأخرى. يعني أنت في عندك بعض الرياضات الأخرى، خلينا نتكلم مثل دراج ريس والرولينج، سيارات السباق السريع مدتها لا تتجاوز 4-5 ثواني.
1: صح.
2: صعب تفرق بينها وبين فورمولا 1، لأن فورمولا 1 عدة عوامل فيها. عامل الطقس، عامل اللياقة، عامل الجاهزية النفسية والفكرية لدى المتسابق،
1: الإدارة
2: طبعا وش كثر تدرب المتسابق وحتى وصل هذه المرحلة. فأنت صعب تخمن بالفورمولا 1، قد لفة واحدة تغير مجريات الأمور كلها. فأنا يعني تكلمت عن إذا عندي يعني فريق مفضل. للأمانة أنا ما أقول لك أنا أشجع الفايز، لكن لا، أنا دائما يعني في كل رياضة فورمولا 1 أو كل سباق أشوف معطيات ليش هذه فاز. فأشوف ليش هذه فاز، أشوف إنه والله معطيات تعب في اللفات ولياقته كانت مرتفعة والسيارة كانت جاهزة، التيم ماله عرف يغير التوار بالطريقة الصح.
1: صح.
2: هني أحترم الفريق الفائز، فأنا أحترم أي فريق يقدر يعدي هذه المرحلة ويفوز ويحصل الجائزة بقلب فريق واحد. أنا مع الفائز.
1: لفيتنا كامل. وآخر شيء معنا اتصال. طيب، معنا اتصال مع زميلنا والإعلامي أسامة الليث، وهو متخصص أيضا في الرياضات الميكانيكية والسيارات. حياك الله معنا أبو علي.
3: الله يكون فالد، يا هلا،
1: يعطيك الصحة والعافية.
3: الله يعافيك.
1: وين أنت يا أبو علي؟ وين أنت؟ في مباراة؟
2: شكلك في مباراة.

0: طبعا خلصنا تونا، بس ان
1: اي نعم
0: طبعا النجاح اللي صار اليوم
1: اي نعم
0: اللي شهده الجميع وشهده العالم كامل، تونا واصلين فندقنا
1: ما شاء الله
0: قامت الوفد، فحتى الفندق مسوين استقبال خاص
1: ما شاء

0: يعني كل من شاهد السباق او سمع عنه
1: صح
0: لاول مره في التاريخ ان احنا ننظم سباق بحريني خارج البحرين.
1: بالضبط بالضبط.
0: يعني خلال 60 يوم او اقل الفريق البحريني بذل مجهود جبار جدا على اساس انه هو يحقق جميع جوانب النجاح في سباق كان مليء بالتحديات، سباق مليء بالإثارة والتشويق.
1: صح
0: واجهتنا
1: صح.
0: طبعا الأجواء اللي حصلت اليوم
1: ازدادت
0: ورفعت من إثارة السباق، ولكن يعني لله الحمد أن فريق البحريني كان يعني جاهز مستعد حق أي سيناريو، مثل ما أنا يمكن شخصيا قابلت مسؤولين الفرق اللي موجودين معنا وقالوا إحنا حق كل سيناريو جاهزين.
1: ما شاء الله.
0: وهذا اللي صار بالفعل.
1: حلو.
0: مسؤولين الاتحاد الدولي أيضا نفسهم ضروا في اليوم الأول من الاجتماعات اللي كانت في مقر وفد الاتحاد البحريني للسيارات، وقالوا إحنا لما عرفنا أن الاتحاد البحريني للسيارات ووفد الاتحاد البحريني للسيارات راح ينظم هذا السباق شعرنا بطمأنينة.
1: حلو.
0: وشعرنا بثقة إننا متأكدين إن أنتم قادرين تديرون السباق بأعلى المعايير.
1: جميل.
0: الحمد لله يعني اليوم الكل شاف النتيجة. أكبر عدد حضور جماهيري سجلت في سباقات الفورمولا 1 في تاريخها، أكثر من 261 ألف متفرج حضر إلى حلبة إيبانج الدولية. خلينا نقول إنه هو ريكورد عالمي يسجل في عالم سباقات الفورمولا 1.
1: جميل جميل. أبو علي، هل في أحد من الشخصيات حواليك نقدر نأخذ معهم لقاء؟
0: نعم موجود رئيس الوفد البحريني، أخوي الكبير مدير عام الاتحاد البحريني للسيارات سيد عبد العزيز
1: الدواري. أيوة والنعم.
0: وعبد الله بس إنه قاعدين يباركون له.
1: أيه.
2: هلو.
1: السلام عليكم.
2: مرحبا. وعليكم السلام.
1: أبو عبد الله شلونك؟
2: يطول عمرك يسلمك.
1: خالد إبراهيم معاك، ومعانا في الاستوديو أيضا عمار عبد العال.
2: والنعم.
1: الله ينعم حالك. أولا مبروكين يا أبو عبد الله على نجاح التنظيم ونجاح البحرين في هاي الاستضافة ونجاح جميع الطواقم في اللي قاموا فيه.
2: الحمد لله الحمد لله، هاي نجاح للكل، نجاح للبحرين وشعب البحرين، ما بغريبة على البحرين، البحرين وين ما حلت الحمد لله كل دائما من نجاح لنجاح ومن تطور لتطور، وهذه تفضل رب العالمين وقيادتنا الرشيدة.
1: اي نعم.
2: والحمد لله على كل الحال ان شاء الله.
1: الحمد لله. ابو عبد الله، متى بالضبط كان يوم تواجدكم في ماليزيا ان هذه اول تواجد راح تشوفون الوضع شلون صاير؟
2: احنا الله يسلمك اول زيارة كانت لنا في شهر 8.
1: اي نعم.
2: بالتحديد بالتاريخ كم ما تذكر.
1: اي نعم.
2: بس كان في
1: شهر 8.
2: كان تقريبا كان تقريبا في بداية شهر 8 او في نص 8. بس وبعدين رجع الفريق، بدينا نرجع يعني مرة ثانية. وصلت انا هنا تاريخ 8/9. وبدأت المجموعات يعني مجموعة ورا مجموعة توصل حسب المتطلبات.
1: نعم.
2: طبعا آخر مجموعة اللي هي المجموعتين الكبار
1: صح
2: اللي ما بتاريخ 25 طاروا من البحرين، والمجموعة الثانية 26 طارت من البحرين.
1: جميل جميل.
2: فاكتمل العدد يعني تاريخ 27 اكتمل العدد الإجمالي اللي هو شارك في سباق الفورمولا 1 في ماليزيا.
1: حلو حلو.
2: فلله الحمد يعني الكل ما قصر أدى واجبه.
1: الحمد لله. أبو عبد الله، اليوم السباق الأمطار شكلت لكم نفس ما نقول تحدي تشالنج؟
2: يعني هو شوف احنا دائما كمارشل دائما مستعدين حق جميع الأجواء.
1: اي نعم.
2: حاسبين احتاب هالامور كلها يعني المارشل كله مجهز بلبس المطر، لو كان يعني في المطر بيكون جاهزين. فالحمد لله يعني احنا جاهزين حق الموضوع. طبعا المطر يأثر على السباق كمتسابقين كسيارات كحلبة، هذا يأثر عليهم يعني. فعشان كذي تأثر السباق لما يعني هدى المطر.
1: اي نعم.
2: وبدأت الحلبة شوي شوي تنشف، بس الحمد لله يعني الأمور كلها كانت طيبة، الكل تدارك الموضوع، الكل كان متجهز حق ذي الشيء.
1: احنا حابين نشكركم يا ابو عبد الله.

0: الله، شكر جزيل لكم ولفريق البحرين وعلى رأسهم سمو ولي العهد، يعني على كل الجهود اللي قمتوا فيها، فيعطيكم ألف عافية.
1: العفو والعفو، هذه أقل شيء قادمة حق البحرين.
2: يعطيكم الصحة والعافية يا أبو عبد الله.
1: نعم. ما قصرت والله يطالب. مشكورين مشكورين أنا. مشكورين. طال
0: الله. الله يسلمك. أسامة معانا؟ معانا أسامة؟
3: هلا أخوي خالد.
0: هلا هلا أبو علي. معاك بعد أحد من الضيوف؟
3: إي نعم. موجود يمي أخوي بعد الكبير ناصر القصير. ناصر.
0: إي والنعم.
3: وعضو فريق الاتحاد البحريني للسيارات. تفضل.
0: سيد ناصر.
4: مرحبا الشيخ،
0: يعطيك العافية. خالد إبراهيم معاك من إذاعة البحرين. الله ينعم حالك.
4: نعم الله يطول عمرك.
0: زمان عنك زمان عنك. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك. مبروكين مبروكين مبروكين.
4: الله يبارك. نبارك حق البحرين كلها، وانتم بعدهم مبروكين.
0: الله يسلمك.
4: إنجاز كتبه سطروه من قلم من ذهب البحرينيين الله يحفظهم.
0: اي نعم.
4: من جلالة الملك الله يحفظه، من سمو رئيس الوزراء، من معالي الشيخ عبد الله بن عيسى، ما قصر الله يحفظهم.
0: اي نعم.
4: ثقتهم في المارشل البحريني.
0: اي نعم.
4: والشعب البحريني. هذه شيء كبير ومو شيء جديد. الله يطول عمر يطول عمرهم.
0: اي نعم.
4: من 2004 هم اللي اعطونا الحماس دي واعطونا الثقه ان خلونا نبدع ونبرز في جميع المجالات. ما في
0: صحيح.
4: طبعا رياضه السيارات الحين اليوم الشاب البحريني صار رقم صعب في موضوع رياضة السيارات.
0: أكيد.
4: الحمد لله رب العالمين. هذه ما هي جهود وتعب ومتابعة من الإخوان، من الله يحفظهم شيوخنا الله يطول عمرهم إن شاء الله.
0: نعم. سيد ناصر، شلون شفت تفاعل يعني الماليزيين، سواء من القيادة أو حتى الجماهير أو حتى الأشخاص المسؤولين معاكم؟
4: والله انا شهادتي مجروحه في ماليزيا، انا ايها انا من قبل يعني. وانا منبهر والله، نتكلم مع الاخوان. شعب طيب جدا ومتعاون ومحب، واعتقد تربطنا علاقات على مستوى ملكنا الله يحفظه.
0: صحيح.
4: جلاله الملك وملكهم، وعلى مستوى الحكومه وحتى الشعب الماليزي. سواء كانوا رياضيين ولا مو رياضيين، من استقبال حفاوه الاستقبال من المطار اللي ما قصروا.
0: اي نعم.
4: للفندق للحلبة للخروج
0: تستاهلون.
4: الحمد لله الامور كلها تيسرت، برغم انه يعني الموضوع بدايه ما كان شيء سهل. انه 60 يوم تحضر حق
0: صحيح
4: تروح تنظم سباق بدوله ثانيه. كان تحدي كبير يعني.
0: اكيد.
4: لله الحمد، الحمد لله كل شيء مر بسلام ومن احسن ما يمكن، ورغم ان جوهم ترى وايد حار.
0: صح.
4: احنا نقول البحرين حار من البحرين.
0: اي نعم. اجواء استوائيه. اي نعم.
4: استوائيه. اي نعم. لكن الحمد لله رب
0: الحمد
4: العالمين.
0: لله الحمد لله. استاذ ناصر
4: حط البصمه. نعم. حط الشباب الله يطول عمرك، حط البصمه ما راح تنسي ان شاء الله.
0: اكيد اكيد ان شاء الله. واحنا مره ثانيه مبارك لكم هاي الانجاز، ونتمنى لكم التوفيق.
4: الله،
0: الله يسلمك
4: جميع. عشان مبارك حق جميع البحرينيين الله يطول عمرك.
0: مشكور مشكور طال عمرك.
4: مشكورين مشكورين.
0: الله مشكورين. يسلمك ابو علي.
3: هلا اخوي خالد،
0: تعبناك يا ابو علي اليوم.
3: لا بالعكس.
0: الله يسلمك. طيب طيب الله يسلمك ابو علي، قل لنا انت شلون شاهدت السباق والاثاره اللي صارت فيه يعني، والحماس، وانت ما شاء الله سيد العارفين يعني في الفورمولا.
3: الله يسلمك. احنا طبعا اليوم كنا نتابع الارصاد الجويه، والصبح طبعا كان شويه في مطر، بعدين طلعت الشمس، الجو حار رطب، نسبه رطوبه عاليه. تفاجئنا خلال وجودنا على المضمار قبل انطلاق السباق بدقائق معدوده.
0: اي سبحان الله.
3: نزل مطر غزير جدا صراحه. وتوقف السباق تقريبا قرابه الساعه. الساعه هذه يمكن غيرت الموازين وغيرت الحسابات كلها.
0: صح.
3: اللي كنا نتوقعه. حتى الفرق يعني غيرت الاستراتيجيات بشكل سريع.
0: بالضبط.
3: عادت نهاية الذكريات اللي حصلت اليوم الى عام 2009.
0: أيه.
3: اللي شهد من أكثر سباقات الفورمولا 1 إثارة وتشويق في عام 2009، وما كمل السباق. ويعني أنا كنت يمكن من المحظوظين اللي موجودين
0: ما شاء الله
3: الوفد البحريني، إني كنت موجود في هذا السباق بالفعل.
0: ايه. ايه.
3: وشاهدت على هذا اللي صار، فما كان بالنسبة لي غريب. لكن الغريب اللي يعني تقلب الجو في هذه السرعة والتأخر. طبعا بعدين تواصلت الإثارة إلى أن

0: شاهدنا سباق يعني شاهد الكثير من الأكشن. فوز متسابق فريق ريد بول
1: فيرستابن
0: يعني تعرف الإثارة دائما مطلوبة والجمهور يتمنوها. اللي فاجأنا طبعا الحضور الجماهيري الكثير, تشجيع الجماهير وكأنك قاعد تطالع مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم.
1: ما شاء الله
0: يعني كان شيء مميز جدا, ويمكن خصوصا بعد في هذا الوقت اللي ميز هذه تواجدنا افتتاح سفارة مملكة البحرين وعودة الخط طيران ما بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا خلال طيران الخليج الناقل الوطني وإقامة ونجاح سباق الفورمولا 1.
1: نعم, احنا شكرا لك شكرا جزيلا يا ابو علي, يعطيك الصحة والعافية, وعلى كل جهودكم اللي قمتوا فيها وابراز هاي الجهود من خلالكم. فنتمنى لكم يعني عودة حميدة إلى أرض الوطن بإنجاز وذكريات تم خالدة في التاريخ.
0: وإحنا بعد ودنا بعد نوجه يعني باسمي ونيابة عن أخواني في الوفد الاتحاد البحريني للسيارات كل الشكر والتقدير إلى وزارة الإعلام, جميع الجهات الإعلامية سواء اللي رافقتنا هني أو اللي قاعدة تتابعنا وأنت واحد منهم.
1: الله يسلمك,
0: يعطيكم ألف عافية وحبكم إن شاء الله, وكل جهودنا علشان البحرين وبلدنا الغالي.
1: الله يسلمك, شكرا يا ابو علي, ربي يحفظكم. شكرا,
0: الله يحفظكم.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد وبرنامجنا أثير الحلبة. واليوم من الوناسة يا عمار راح نستمر إن شاء الله للست.
1: والله أنا قاعد وياك لتسعة.
0: الله يسلمك يا أبو فهد. أنت عمار قاعد على الشاي عادي يا الدوسري.
1: والله شاي المخرج يعني
0: منعوت
1: سوى مشاكل صراحة.
0: طيب عمار، خلنا نتكلم عن نقطة اللي أكثر من ضيف كان يأكد عليه، خاصة من ماليزيا. نفاذ التذاكر، وأيضا يعني جماهير متعطشة كانت للسباق وحماس، وأيضا نفاذ يعني في أرقام في أوقات قليلة.
1: نعم. أول شيء أبو فهد، أنا بسألك سؤال شخصي.
0: إيه؟
1: أنت الحين لو قلت لك دش فيلم حلو،
0: إيه؟
1: فيلم خطير،
0: هل
1: أنت مستعد تدشه بدل ما تشوف فوضى إعلامية فيه أو تسويقية فيه؟ ما بتدش. مهما سمعت إنه فيلم قوي،
0: نعم،
1: لازم تشوفه بكل مكان.
0: بالضبط.
1: لا ننسى أول شيء إن البحرين عندها ضليعة في مجال التسويق من سنوات طويلة. فأول شيء أنت عندك عدة عوامل، الفريق البحريني مهيئ بالكامل للتسويق. ثاني شيء، نفس ما قلنا إن الحلبة نفسها وقفت عن السباقات لفترة طويلة.
0: بالضبط.
1: فأنت رجعت أكثر من تريجر، خلينا نقول، أو من فرصة كانت مهيئة خلال هذا السباق لتخرج بالطريقة التسويقية المطلوبة بالشكل المناسب.
0: صح.
1: واللي تخلي الناس لا أنا أبديش هاي السباق، أبي أشتري تذكرة، أبي يعني لأن كان في تعاون. فأنا أشوفها بصراحة نجاح كان كبير جدا من ناحية التسويقية لمملكة البحرين. هاي دليل ان مملكة البحرين مستعدة تسوق لأي حدث رياضي سواء او حدث عالمي بالطريقة المناسبة، والدر منه ايضا مثل ما يقولون فوائد ونتائج.
0: صح.
1: وربح. فهذه انا بصراحة بالنسبة لي ما كنت مصدوم. اذا وايد شباب سألوني هل عمار انت مصدوم؟ انه قلت لهم لا، انا ترى انا السباق مع ماليزيا بيصير فل. فعلا
0: والمميز يعني عمار ان الماليزيين يعني اختيارها جدا مميز. ليش؟ لان الشعب الماليزي حتى شعب واعي ومثقف.
1: صحيح.
0: يعني مو من الشعوب مثل ما نقول اللي غير واعية او غير متعلمة وغير مثقفة، لا بالعكس، مثقفة واعية ومحترمة وتحترم ايضا الشعوب اللي تحضر لها.
1: صحيح.
0: وهاي الشيء ايضا يقوي.
1: بالضبط. انت يوم تقول يوم الشعب يكون سبحان الله في بلدان انت تروحها مرتاح.
0: صح.
1: ليش؟ لان يعاملونك حتى لو كنت مختلف عنهم بالثقافه وبالدين.

0: آخره، لكنهم هم مرحبين بالضيف
1: بالضبط.
0: فهذه جانب جدا مهم إنه يخلي ماليزيا فعلا عندنا ترى بعض أواصر بينهم، عندنا لحين في أشياء بينه وبينهم حتى لو كانت مو اللي طاغية على الساحة، لكن بينه وبينهم بعض الـ بعض الـ بعض مثلا التلاقي في مكان معين ثقافيا موجود
1: ومسلمين يعني.
0: نعم صحيح، وهذا ساعد تماما أن يكون في ترحيب وفي والله يودو إحنا ديرتنا بس بنعطيكم الخيط والمخيط مثل ما يقولون. وهذا شيء شفناه في المبيعات، شفناه في تنظيم السباق، وشفناه على أي صعيد يخدم رياضة،
1: وحتى في حضور يمكن اليوم في السباق قبل الانطلاقة رئيس الوزراء الماليزي مع سمو ولي العهد الله يحفظه ويشكره على يعني التنظيم وما قامت فيه البحرين يعني.
0: نعم. والله عندك الغالب هو أخوي خالد يعني شبه فهد، في شباب وايد يعرفون أن حكومة البحرين الله يحفظهم تراهم مشجعين رقم واحد
1: صح
0: لجميع رياضات السيارات. الناس تفكر فورمولا 1، ترى شيوخ البحرين معروفين دائما بحبهم لسباقات السباقات بشكل عام، بالسيارات بشكل عام. تشوف مثلا صاحب السمو الملك الشيخ طبعا سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعشق السيارات
1: صح.
0: وهو اللي حط اللبنة الأولى
1: عراب الفورمولا،
0: عراب الفورمولا 1. عندك الشيخ عبد الله بن حمد أيضا كونكتر ويمتلك وعنده وعنده. فيوم تكون الحكومة نفسها ورجالات الحكومة هي داعمة لهذا الرياضة، بتشوف دائما في تطور في البلد.
1: أكيد.
0: فإحنا في حظنا وايد حلو لأن إحنا عندنا شيوخ بهذه العقلية بهذه الحكمة أنها تكون دائما رائدة في مجال السيارات.
1: صحيح.
0: مثل ما تشوف البحرين سبقة الجميع، سبقة الجميع بدون ذكر اسم، سبقة الكل في رياضة الفورمولا 1.
1: جميل دوسري معنا ضيف، انزين عيل ناخذ فاصل ونرجع.

جائزة البحرين 2026 في خطوة تنظيمية وتاريخية فريدة في عالم رياضة المحركات، تتجه أنظار عشاق بطولة العالم للفورمولا 1 هذا الأسبوع نحو حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا، التي تستعد للانطلاق الاستثنائي لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2026، والمقرر إقامته في الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر الحالي. ويأتي هذا الحدث كحل تنظيمي مبتكر أقرته إدارة الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات بالتنسيق مع حكومة مملكة البحرين والحكومة الماليزية لضمان إقامة الجائزة الكبرى للبحرين لهذا الموسم. وقد تطلب التعديل الطارئ لجدول بطولة العالم لعام 2026 إعادة التنسيق وإرجاء السباق الذي كان مقرراً في فصل الربيع بحلبة الصخير، ونظراً للتحديات التشغيلية المقترنة بإقامة السباق في البحرين وبالموعد الجديد المعتمد في أكتوبر، أبرمت اتفاقية تعاون وتنظيم مشترك بين حلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانغ الدولية لاستضافة الحدث استثنائياً ولعام واحد على المضمار الماليزي، حيث يحافظ السباق بموجب هذه الترتيبات على اسمه التجاري والهوية البحرينية الكاملة برعاية شركة طيران الخليج. وتكتسب هذه الاستضافة طابعاً دراماتيكياً وشائقاً، إذ تسجل عودة سيارات الفئة الأولى إلى حلبة سيبانغ بالقرب من كوالالمبور لأول مرة منذ عام 2017. وتعد حلبة سيبانغ التي صممها المهندس الألماني هيرمان تيلك واحدة من أروع وأصعب المسارات التقنية بفضل خطوطها المستقيمة الطويلة ومزيج منعطفاتها السريعة والبطيئة والتحدي المناخي الاستوائي الذي يضع أجهزة التبريد والسائقين تحت اختبار بدني وفني هائل. كما أعلنت الجهات المنظمة عن إعداد برنامج فعاليات متكامل يرافق أيام السباق الثلاثة لتقريب الأجواء الوطنية البحرينية للجماهير والزوار في ماليزيا. يتضمن إنشاء قرية

البحرين الترفيهية داخل حلبة سيبانغ لاستعراض الثقافة البحرينية والمبادرات السياحية والوطنية برعاية طيران الخليج، إضافة إلى تنظيم عروض وحفلات غنائية لتقديم تجربة مشابهة لعطلة نهاية الأسبوع التي تشهدها حلبة الصخير سنوياً. وبذلك يمثل سباق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا 2026 نموذجاً استثنائياً للمرونة والتعاون الدولي، حيث تلتقي الهوية البحرينية والتنظيم الرفيع بعراقة مضمار سيبانغ.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. عمار، المميز في سباق جائزة البحرين ان 2027 من بعد هاي السباق اللهم لك الحمد راح يرجع في مملكة البحرين، وراح يكون في حلبة البحرين سباق الافتتاحي.
1: نعم،
0: هاي شيء جدا يعني اتصور
1: حلو.
0: اي نعم. طيب كلمنا عن انت يعني ايضا قريب من الحلبة اللي عارفه، وان الحلبة ما شاء الله بالذات عندنا في البحرين قادرة على استضافة اكثر من حدث.
1: نعم.
0: يعني يتعدى الفورمولا 1.
1: نعم. شوف انا ولد الحلبة. انا اول مره دخلت للحلبه كنت في الميديا سنتر عام 2004.
0: ما شاء الله من البدايه يعني. 4-4
1: كان 4-4 2004. كان عمري لا يتجاوز،
0: ما بنقول ولا تقول
1: كان عمري يمكن فوق 12 سنه 13 سنه.
0: ما شاء الله.
1: فاحنا من الاوائل دخلنا الحلبه وكنا مبهورين ودخلنا الحلبه.
0: صح.
1: كنا شنو ذي، شنو هالبنية التحتية، شنو هالصرح ذي، يعني شيء ذي كان بالنسبة لنا. حلبة البحرين قد تقيم فيها أخوي أبو فهد أي شيء، أي شيء. حلبة البحرين دولية تقدر تسوي فيها أي شيء، من رياضة الرونينج لرياضة الدراج لرياضة
0: زين. بس خلينا نقول حق المستمعين شنو الرولينج.
1: الرولينج هو عبارة عن مساير يعني بين سيارتين، هو يسمونه الستريت ليجل. هو كان سباق عبارة عن سباق ما يكون من الزيرو، لكن يكون بمسافة الشارع، خلينا نقول يتفقون عليه سواء 80-90 على، بس المتعارف عليه أكيد 80. إنزين، فهي سباقات شبابية لكن تقام تحت رعاية خلينا نقول مظلة قانونية.
0: صح.
1: ويأخذون بعين الاعتبار جميع أنظمة السلامة. أنت تتكلم إن السيارة اللي تشارك في حلبة البحرين مستحيل تدخل بسيارة غير مهيئة للسباق.
0: صح.
1: هاي يحطون دائما السيفتي فرست أولا. ثاني شيء من ناحية الأرضية نفسها، تتكلم عن الجرب الموجود في الحلبة، الصمغ. أسأل جميع الناس اللي سبقت في حلبات الخليج كلها، يقول لك أنا مثل جرب حلبة البحرين ما شفت، لأن عملية إعادة صمغ الأرضية في حلبة البحرين معروف بدقته، معروف بالكواليتي ماله. فاللي حاب دائما يجيب ارقام، اللي حاب انه
0: في البحرين،
1: في البحرين يقول لك انا انت وين مقياسك، يقول لك انا جايبها في حلبة البحرين. فانت عباره عندك اوريدي، انت عندك خلينا نقول المرجعيه. حلبة البحرين عباره عن حلبه خلاص الكل عارف انها هي فيري هاي كواليتي. نفس تتكلم عن الفندق، فندق انت تعرف فندق 5 نجوم من شنو؟
0: صح.
1: فندق 5 نجوم تعرفه من الاستقبال ماله، من الغرفه مالته، من
0: الفاسيلتيز
1: الموجوده فيها. مستحيل تقول هاي فندق 4 نجوم 3 نجوم، هاي فندق 5 نجوم.
0: صح.
1: وهكذا حلبة البحرين الدولية.
0: حلو حلو. دوسري يقول لنا نصبر لان الاتصال من ماليزيا.
1: نعم.
0: انزل عندنا التقرير جاهز تبع الحل تبع طيب ناخذ فاصل يلا.
2: يمثل انتقال جائزة طيران الخليج الكبرى للفورمولا 1 هذا العام إلى حلبة سيبانغ الماليزية

0: تحدياً استثنائياً لمنظومة هذه الرياضة في البحرين، والتي تحمل كفاءات وطنية من الكوادر البحرينية التابعة للاتحاد البحريني للسيارات وحلبة البحرين الدولية. ويأتي هذا السباق بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.
1: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. ونجاح اكيد سباق جائزة البحرين الكبرى لا يتحقق الا مع طيران الخليج عمار.
1: طبعا
0: يعني جزء لا يتجزأ من هذا النجاح اللي متحقق. ويسرنا ويسعدنا في هذا الاتصال ان تكون معنا الاستاذ جنان العسكري، نائب رئيس التنفيذي الاول للاتصال المؤسسي بطيران الخليج. حياك الله معنا استاذ جنان. استاذ جنان، ونقول لك الف مبروك هاي النجاح.
2: يا هلا فيكم اخواني، الف مبروك لنا وللبحرين على هذه النجاح الباهر في هالفعالية العالمية، وفعلا البحرين ابهرت العالم والله الحمد.
0: الله يسلمك. استاذ جنان، في البداية نبغي نعرف الرؤية الاستراتيجية وراء هذه الرعاية لطيران الخليج لسباق يحمل اسم البحرين ويقام في ماليزيا واستمرار هاي الرعاية.
2: إيه طبعاً، بداية نتقدم إحنا كلنا كإدارة في طيران الخليج إلى بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، بمناسبة النجاح اللي حققته مملكة البحرين في جائزة البحرين الكبرى طيران.
0: نعم.
2: وهذه النجاح طبعا يعد إنجاز وطني ويجسد قدرة فريق البحرين كامل على تحويل كل هذه التحديات اللي تحولناها إلى فرص.
0: نعم.
2: وقدمنا نموذج متكامل في تنظيم الفعاليات، وهالشيء يعني أثبتنا ولله الحمد في هالفعالية في هالسباق.
0: نعم.
2: وطيران الخليج هي الراعي الرئيسي، الراعي الرسمي لهذه الجائزة، جائزة البحرين الكبرى، من عام 2004 من ابتدى السباق في البحرين، وهذه كان أول سباق في الشرق الأوسط حتى. فشراكتنا طويلة مع الفورمولا 1 وتربط اسمنا بالتميز والابتكار والاتصال الدولي، كل هذه القيم اللي احنا نشاركها مع الفورمولا 1.
0: جميل.
2: واستمرار هذه الرعاية طبعا مع انتقال السباق إلى ماليزيا يعني استمرت الرعاية.
0: أكيد.
2: وهاي يعكس التزامنا تجاه المملكة وتجاه منصة الفورمولا 1 العالمية. ومثل ما تعرف السباق يحمل اسم البحرين واسم طيران الخليج.
0: صح.
2: وين ما تروح البحرين طيران الخليج تكون معها.
0: أكيد. أكيد. طيب نبغي نعرف كيف يساهم هاي الحدث في تعزيز الهوية التجارية لطيران الخليج في منطقة جنوب شرق آسيا.
2: والله إقامة السباق في ماليزيا في حلبة سبانيا الدولية هذه منحنا الفرصة إن تكون عندنا منصة فريدة نوصل فيها إلى الجمهور الآسيوي. فهالفرصة هذه عززت حضورنا إحنا كعلامة تجارية في هالمنطقة. وهي المنطقة هذه تعد من أسرع مناطق العالم نمو سياحة.
0: صحيح.
2: مثل ما تعرف آسيا فيها نمو يعني قاعد يصير بشكل فظيع. وطبعا تزامن الحدث ذي مع تدشين رحلة

0: رحلاتنا المباشرة إلى كوالالمبور. أول رحلة طلعت بتاريخ 29 سبتمبر
1: صحيح.
0: وعززت حضورنا في جنوب آسيا، وهذه طبعا يدعم استراتيجيتنا في ربط البحرين بالأسواق العالمية.
1: نعم.
0: فمثل ما واحد اجتمع الطيران والرياضة والسياحة كلها في هالأسبوع، وهاي شيء فعلا منبع للفخر لنا يعني.
1: جميل. نعم. طيب أستاذ جنان، سؤال أخير، كيف راح تستغل طيران الخليج هاي السباق للترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية واستثمارية؟
0: والله الأحداث الرياضية الكبرى مثل حدث سباق الفورمولا 1 يعتبر محرك للسياحة وللاقتصاد. فالفورمولا تجذب المستثمرين، الإعلام، قادة الأعمال كلهم من طبعا حول العالم، وتفتح لنا فرص يعني تمتد من بعد السباق. ف يعني الفرص هذه لا تقف فقط مثل ما يقولون بس في السباق، بالعكس تمتد الى من عقب الويكند اللي صار فيها السباق.
1: نعم.
0: فمثلا عندنا كان منطقه طيران الخليج المشجعين، فتحناها في الحلبه، في حلبه سبانج، مثل ما كنا نفتحها في حلبه البحرين الدوليه، وهذه قدم لمحه من ثقافة البحرين وكرم ضيافتنا. وطبعا اللي هو التحليق الاحتفالي احنا نسميه الفلايت باس،
1: صح،
0: اللي يصير فوق الحلبة هذه.
1: اي نعم.
0: اليوم قدرنا ان نسويه بالرغم من الاجواء اللي كانت شوي صعبة، كان مطر.
1: اي نعم.
0: كان مطر قوي.
1: صح.
0: فهذه اول فلايت باس لنا.
1: حلو.
0: في سباق خارج البحرين.
1: جميل.
0: ويعتبر شيء تاريخي بالنسبة لنا، وجسد دور طيران الخليج كسفيرة في مملكة.
1: جميل. أستاذ جنان العسكري نائب الرئيس التنفيذي الأول للاتصال المؤسسي بطيران الخليج، شاكرين لك الشكر الجزيل وألف مبروك هاي النجاح.
0: مشكورين وما قصرتوا، وألف مبروك لنا ولمملكة البحرين.
1: يعطيك العافية. ومعانا أيضا اتصال مميز مع أصحاب النجاح في هذا السباق، يسرنا ويسعدنا أن تكون معانا السيدة سارة أحمد بحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. حياك الله معنا أستاذ سارة.
2: أهلين أهلين،
1: يعطيك
2: مرحبا، مساء الخير، شلونكم؟
1: مساء النور والسرور، وأولا مبارك لكم هاي النجاح.
2: الله يسلمك، مبروك للبحرين، وبالفعل البحرين تستاهل الحمد لله. كان سباق ناجح بكل المقاييس ولله الحمد.
1: الحمد لله. أستاذ سارة، يعني أنا اللي مو فاجأني ولكن يعني أبهرنا صراحة أن نقلت البحرين إلى ماليزيا، فشلون تم هاي الشيء؟
2: طبعا ولله الحمد، بالفعل احنا كانت تجربة متميزة، يمكن نجاح سباق في سبتان كان تكملة للرحلة في البحرين.
1: نعم.
2: طبعا احنا بمناسبة النجاح الكبير، اول شيء حبيت ان انا اتوجه بالشكر والتقدير والتهنئة حق كل واحد يعني كان من ضمن فريق البحرين، وطبعا في مقدمة الشيء سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه.
1: نعم.
2: والكوادر البحرينية كلها اللي بالفعل حولنا يعني فكرة إلى تجربة استثنائية.
1: نعم.
2: كل بحريني متواجد في سبانج كان هو بالفعل تفكير لمملكة البحرين، وطبعا تواجد هيئة البحرين للسياحة والمعارض هو جزء كبير من مسؤوليتنا وحرصنا على أن احنا ندعم الفعاليات، خصوصا الفعاليات الكبيرة والفعاليات الدولية مثل الفورمولا 1.
1: نعم. جميل.
2: يعني نجاحنا في تحقيق الهدف والترويج أكيد حق مملكتنا، والتأكيد على قدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات، يعني ما توقع أن نقدر نسويه أفضل من بالطورة اللي طلعت فيها والله الحمد.
1: نعم، يعطيك العافية. أستاذ سارة، بس أسمحك شوي تغيرين مكانك إذا ممكن.
2: إن شاء الله.
1: إيه؟
2: أنا قاعدة أحاول أتحرك.
1: إيه؟
2: حين واضح.
1: اي نعم، الحين اوضح. طيب
2: ممتاز.
1: حابين ايضا تطلعين على تفاعل الماليزيين معاكم، وكيف شاهدوا يعني المعالم البحرينيه، كرم الضيافه البحريني، استضافه البحرين لهم في ماليزيا ايضا.
2: صح. يعني ما أعرف والله شلون أشرح لك إيش كثر أمام سانتين كنتوا شفتوا حتى في الفيديوهات اللي طلعت من صورهم.
1: نعم.
2: يعني مو بس المالديين، أي أحد يعني محب ومشجع لرياضة

0: فورمولا 1 كان متواجد عندنا وكان منبهر باللي كان قاعد يشوفه الحمد لله. طبعا احنا دائما معروفين البحرينيين معروفين طبعا بحسن الاستقبال وحسن الضيافه.
1: نعم.
0: وهاي الشيء شافوه من اول ما دخلوا الحلبة. طبعا احنا حبينا ان ننقل شيء ولو جزء بسيط من اللي عندنا يوم تراثنا وثقافتنا، فحبينا ان يعني تكون حتى المعالم اللي موجوده معالم احنا نفخر فيها اكيد.
1: نعم.
0: يعني بدايه كان في مجسم لباب بيت او قصر عيسى الكبير، بعدين باب البحرين اللي كان يوقف ويصور يمه.
1: صحيح.
0: وبعدين دخولا يستقبلونك بالقهوة وبالحلوة يعني الضيافة البحرينية، فالأكل والمطبخ البحريني كان له دور وايد جميل انه يبين هويتنا.
1: اكيد.
0: بعدها طبعا كانت في الحرف الحلوة، منها يعني صناعة السلال ومن الخطاط اللي كان موجود وخط بالخط الجميل الخط العربي أسامي الموجودين.
1: صح.
0: كان في الحناية.
1: حلو حلو.
0: وآخر شيء بالشراكة مع مسرح بيون الدانة، كانت عندنا يعني فرق شعبية.
1: جميل.
0: وحتى الفن العصري اللي الحين كان عندنا الجاز كان له دور، بس كله أغاني بحرينية جميلة. فيعني هالشيء كانت تجربة متكاملة صراحة لهم، ولما يطلعون يستقبلونهم مشكورين طبعا مارشلز وسفيرة البحرين الدولية، طبعا فريق وزارة الداخلية مشكورين كان لهم تواجد. فشيء حلو انه من دخلتهم لي طلعتهم يعني كانوا يقولون احنا بالفعل في البحرين.
1: صح.
0: وكل ما يدخلون عندنا نقول لهم ويلكم تو بحرين.
1: حلو.
0: كان شيء وايد جميل صراحة وجدا مفخورين فيه.
1: جميل جميل. احنا صراحة نفخر بما قام فيه فريق البحرين وعلى رأسهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، ونفخر ايضا بتواجدك انت على رأس السياحة وما تقدمينه صراحة لهذه القطاع ولهاي البلد، فيعطيكم الف عافية ومرة ثانية مبارك لكم هاي النجاح.
0: شكرا شكرا لك الله يسلمك، وشكرا انك صرتوني اليوم معاكم، بس حبيت كنت انقل لكم ولو شيء بسيط من اللي احنا شفناه وحسينا فيه، والحمد لله فخورين ان احنا جزء من فريق البحرين والله الحمد.
1: الحمد لله. استاذة سارة احمد بحجي رئيس تنفيذ لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، كل الشكر والتقدير لك، وعودا حميدا ان شاء الله الى ارض الوطن.
0: شكرا شكرا لكم.
1: الله يسلمك.
2: الأثر الاقتصادي. حين تدور العجلات على إسفلت الحلبات في عالم الفورمولا 1، فإن حقيقة المنافسة لا تختصر فقط بالأجزاء من الثانية ولا بصرير الإطارات عند المنعطفات، بل تمتد لتحسب بالأرقام الاستثمارية والشبكات الاقتصادية المعقدة التي تبنى خلف الكواليس. إن استضافة حلبة سيبانج الدولية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لا تعد مجرد حل لوجستي أو حدث رياضي عابر، بل هي ضربة معلم استراتيجية في عالم التسويق الرياضي الحديث، ومثال حي على كيفية التقاء القوة الناعمة لمملكة البحرين مع أحد أكبر أسواق قارة آسيا وأكثرها حيوية. وعندما تتابع مئات الملايين من الجماهير عبر الشاشات حول العالم هذا الحدث الاستثنائي، تحفر في الأذهان ألوان الناقلة الوطنية طيران الخليج والهوية الاقتصادية والسياحية للمملكة، وهذه المرة من قلب كوالالمبور. هذا التواجد اللافت يفتح ممرات تجارية وسياحية جديدة تجسد الشراكة المتينة بين دول مجلس التعاون وشرق آسيا، محولا مضمار السباق إلى منصة ترويجية عابرة للقارات تعزز من حركة الطيران والاستثمار المتبادل. إن الرياضة بمفهومها المعاصر لم تعد مجرد مضمار للسرعة أو منصة للتتويج، بل أصبحت لغة عالمية مشتركة ومحركا اقتصاديا جبارا تعتمد عليه الدول لبناء صورتها الذهنية. وحين يحمل اسم البحرين ورعايتها الرئيسية على أرض حلبة أسطورية مثل سيبانج، فإن ذلك يمثل إعلانا صريحا

واضحاً بأن الكفاءات الوطنية والرؤية الاستثمارية البحرينية لا تحدها الحدود الجغرافية، إنه تأكيد على القدرة على صناعة الفرص من قلب التحديات وترك أثر اقتصادي وإعلامي مستدام يرسخ مكانة البحرين كعاصمة للرياضة الميكانيكية في المنطقة والعالم أينما حطت رحال المحركات.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتواصلين معاكم في برنامجنا أثير الحلبة في اليوم الختامي لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج والتي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور. جهود كبيرة من جميع الطواقم البحرينية المتواجدة هناك. شفنا يمكن في اتصالنا مع الناقل الوطني طيران الخليج وأيضا مع هيئة السياحة كيف جهود متضافرة منذ بداية الوصول إلى ماليزيا وحتى انتهاء سباق اليوم. طيب عمار، خلنا تواصل في الكلام ويمكن تحت الهواء كنا نتكلم أن أنت ما شاء الله صانع محتوى. أول شيء قولي من متى بديت؟
1: والله أنا بديت 2022، ترى أنا مو من زمان،
0: من عقب الكورونا على قولتهم. لكن الحين الزمن يا قبل الكورونا يا بعد الكورونا.
1: شهر 12 بكمل 4 سنوات
0: ما شاء الله
1: تحديد صناعة المحتوى.
0: طيب اول شيء شو اللي خلاك تروح حق صناعة المحتوى؟ شو السبب؟
1: والله اول شيء السمات الشخصية اللي شفتها بنفسي، يعني سبحان الله كل انسان يدور على قوته وين. فساعات تشوف مثلا في انسان قوته انه يكون استاذ، قوته انه يكون مدير مشاريع.
0: صح،
1: انا قوتي كانت كاعلامي، انا شفت نفسي من انا صغرتي اني انا انسان احب الكاميرا، احب اتكلم، احب اصنع محتوى، احب ابدي رايي بالامور، ما عندي كاميرا فير يعني ابدا، احب الكاميرا. فعرفت عشقي بيني وبين الكاميرا كان اللي سهل السيارات.
0: حلو
1: وانا احب السيارات.
0: ايوه،
1: فاجتمعوا عنصرين رئيسيين لهم محبه حق السيارات وسمات الشخصيه.
0: ما شاء الله عليك، يعني وجدا مميز وعندك وعندك طابع الاثاره
1: ترى. والله شوف انت احنا العين ما على الحوجه
0: يا
1: ابو فهد، بس الواحد يحاول انه يعني يسوي إثارة الجدل التي تخدم الرياضة اللي هو يشتغل فيها. فبنائي لقاعدة من الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، عقب الحمد لله توسعت للنطاق العربي وصار يتابعوني ناس من الصين ومن من ديار يعني أنا ما كنت متوقع أن أوصل لها، الحمد لله كانت يعني حسستني بالرضا خلال 4 سنوات. وصناعة المحتوى الناس تفكرها شيء سهل، أن أنا استمر انت اسبوعيا انت مضطر تكون من 3 لـ4 مرات في الاسبوع شغلك ترى فول تايم، ان انت تسوي محتوى.
0: صح،
1: لازم تفكر بالمحتوى اللي تسويه، ولازم تفكر ان هذا المحتوى هل بيلقى اعجاب الناس، هل بينتشر ضمن شريحه الشباب. فانت عندك يوميا صراع، اسبوعيا صراع بينك وبين محتواك اللي انت تسويه.
0: بالضبط.
1: والحمد لله 4 سنوات انا شفت اني الحمد لله رب العالمين بعد اقدر اسوي افضل. لكن هل أنت راضي عن نفسك يا عمار؟ نعم راضي، أهم شيء أشيل اسم الديرة بالشكل الصحيح،
0: الحمد لله.
1: نطلع البحرين خلينا نقول كهوستس حق رياضات الشرق الأوسط، هي أم رياضات الشرق الأوسط.
0: صحيح.
1: وأنا افتخر أن طالع من حلبة خلينا نقول لها تاريخ ولها بصمتها يعني.
0: جميل. طيب عمار، الحين صانع المحتوى في مثلا هاي السباقة، خلينا نقول مثلا سباق ماليزيا أو سباق البحرين في ماليزيا، شو اللي يجذبه فيه؟ شو اللي يخليه يعني يفرض مثل ما نقول رؤيته أو نظرته للسباق، وين يشوفه هو الإثارة؟
1: أصدمك أبو فهد،
0: إيه
1: ترى آخر شيء النتيجة. آخر شيء صانع محتوى الشاطر آخر شيء هم النتيجة.
0: أيه.
1: ترى من فاز من خسر، لان ترى انت مو بروحك بتغطي من فاز ومن خسر،
0: كل بيغطي. ايه
1: انت قوتك في صناعة المحتوى انك تلعب على وتر العاطفة.
0: حلو، صح.

0: قد ما كان مرشح يفوز.
1: ايه ايه.
0: وفجأة وضمن التغييرات المناخية والأمور ايه. دش عرض وشفت فجأة.
1: يا سلام.
0: هذه بين تسليط ضوء سريع.
1: ايه ايه.
0: واحترافي حلو. وانك تسوي ريسيرش واسع عن هذا الفريق
1: حلو.
0: وشون قدر يحول كفة خلينا نقول عدم نجاحه الى نجاح
1: ايه.
0: وتشوف العوامل المناخية هذه قصة
1: ايه.
0: فصانع المحتوى يركز دائما على القصة يتركز على قصة النجاح الفريق من ذي اللي قدر يطلع بالجولة 16 الثانية فلانية شلون قدر صح. انه يتخطى ايه. بطل عالم مثلا ايه. بالفترة الفلانية انت لا قصة قد يكون عمره 22
1: بالضبط.
0: قد يكون عمره 23
1: بالضبط.
0: انزين شو اللي اهله وراء هاي الشاب وراء اذا اكيد مثل ما يقولون تدريب مكثف
1: صح.
0: مدربين وراءه وراءه فريق داعم فانت تتكلم عن قصص إنسانية
1: حلو
0: ترى قصص حلو. إنسانية غير ايه. انك تدش مثلا احنا قلنا بحرين ماليزيا فانت عندك تنوع ثقافي
1: بالضبط.
0: تطلع البحريني وهو معرج ايه. داخل ايه. وقاعد ايه. ميود مثلا العلم لو ايه. ميود ايه. الراية لو ميود قاعد يتكلم في حتى في اللاسلكي
1: يعني ما وراء السباق جدا مهم ايه
0: ترى اخر خمس ثواني قاعد تحطها من اللي طاف خط النهايه
1: بالضبط حلو حلو
0: لكن وراء هذه القصه عباره عن سيناريو محبك فصانع المحتوى الشاطر دائما
1: حلو.
0: يخلي الناس تكمل الفيديو من اول ثانيه اخر ثانيه
1: جميل جميل
0: وان شاء الله نكون من الناس اللي نقدر
1: ان شاء الله لا لا بالعكس جدا انت مميز في اي شيء شهاده لله وشهاده فيك مجروحه يا عمار
0: تسلم لي والله يا
1: طيب راح ناخذ فاصل يرفع على مسامعكم مستمعينا اذان المغرب ومن بعدها ان شاء الله نواصل البرنامج.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

السبانقة الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد ومتواصلين معاكم في هذه التغطية الخاصة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا واحد، والتي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور. معنا اتصال هاتفي مع السيد مصطفى العزاوي، وهو صانع محتوى متخصص في الفورمولا واحد. حياك الله معنا استاذ مصطفى.
1: الله يحييك، يا مرحبا.
0: يعطيك الصحة والعافية. بالعكس، الله يسلمك استاذ مصطفى. في البداية، كيف شاهدتوا هذا السباق اللي صار في ماليزيا، والإثارة اللي أيضا سبقت هذا السباق؟
1: والله كان واحدة من أمتع السباقات اللي تفرجتها هذا الموسم. نعرف بها الكثير من الأحداث اللي الواحد ما يتوقعها، وخصوصا مع وجود المطر كان عندنا استراتيجيات مختلفة. عندنا سائقين بدأوا على إطارات الدراي مثل الفراري والمكلارن، وعندنا طبعا سيطرة ماكس فيرستابن. هاي كان أول سباق نشوف فيه ماكس فيرستابن مسيطر، وكان أسرع حتى من المرسيدس.
0: أي نعم،
1: فعلا كان سباق جدا ممتع، جدا جميل.
0: يمكن استاذ مصطفى تحت الهواء انا كنت واخونا عمار نتكلم ان السباق تاجل شوي مده اطول، برايك ليش طول التاجيل؟
1: والله هذا الشيء احنا قاعدين نشوفه باخر 5 سنوات كثيرا. اعتقد الى علاقه بالسلامه، لان تعرف سيارات الفورمولا 1 مع الايروداينامكس والتصميم مالتها يطلع منها رذاذ كثير وقت المطر، فتصير الرؤيه جدا سيئه للسائقين الموجودين بالخلف.
0: صحيح.
1: واعتقد السبب الثاني انه الى الان اطارات الوت تمام الى الان هي مو قويه جدا في الاجواء الماطره. يعني حتى لو نلاحظ باخر 5 سنوات نادرا ما استعملوا اطارات الوت بالسباق. حتى لو يكون في مطر يستعملون بس اطارات الانترميديت.
0: جميل. هناك برايك مشاكل ما زالت مع اطارات البيرلي؟
1: اعتقد ما زال هناك مشكله مع اطارات الوت، يعني حتى السائقين نفسهم ما يفضلون استخدامها. حتى لو كان في مطر غزير يفضلون استخدام الانترميديت على الوت، فهذا يعطينا مؤشر ان اكو مشكله باطارات الوت الى الان.
0: جميل جميل. طيب، مع انطلاقة السباق أستاذ مصطفى، يعني بدأت الإثارة وشفنا يمكن تداخلات وتغير مراكز، لكن هاي الشيء ما يعني انعكس يمكن في نتيجة السباق النهائية إلا في النهاية ببقاء فيرستابن يعني في الصدارة، ولكن راسل تعدى يعني في المراكز وخرج، ايضا انتونيلي ما حالف الحظ، دخول هاملتون. شلون قرأت هاي السباق؟
1: والله شوف، هي نتيجة السباق يمكن ما شفنا نفس النتيجة شفناها بالبداية لعدة اسباب، واهمها هو خروج سيارة الامان مرتين. يعني سيارة الامان الصراحة هي اللي انقذت السائقين اللي بدوا على الاطارات الجافة، من ضمنهم فراري.
0: صح، بالضبط.
1: يعني فراري انا اعتقد لو انهم بدوا على اطارات المطر، على اطارات الانترميديت، اعتقد كان هاملتون عنده فرصة انه ينافس فيرستابن. شفنا وتيرة سرعته بالسباق كانت جدا قوية. بمرحلة ما كان بالمركز 18، كان متأخر بثلاثين ثانية باول لفة. تخيل هذا كله بسبب الاطارات. فاعتقد لو بدأ من المركز الثاني على نفس اطارات فيرستابن، اعتقد كان راح يقدر ينافس فيرستابن على الفوز. أما بالنسبة لراسل، فمسلسل الحظ السيء يستمر. أنا أشوفه قدم سباق جيد، كان بالمركز الثالث، كان خلف أنتونيلي، ولكن للأسف وحدة الطاقة الخاصة بسيارته فشلت، وهذا الشيء شفناه كثيرا هذا الموسم. أما بالنسبة

0: أنتونيلي فقدم كل اللي يقدر عليه، ولكن مجددا سيارة المرسيدس مع أنهم جابوا سيارة محدثة كان صح. المفترض أنها تكون أسرع بالعادة. إحنا تعودنا المرسيدس تكون مهيمنة بهالنوع من الحلبات
1: بالضبط،
0: بس لسبب ما حد يعرفه غير الفريق التحديثات ما عملت بالشكل المطلوب.
1: أيوة جميل. طيب أنت قبل السباق بصراحة من كنت تتوقع؟
0: كنت أتوقع ماكس فيرستابن.
1: إيه سبب؟
0: لأنه كنت أشوف البيانات، بيانات اللونج رن اللي عملوها بالتجارب
1: التأهيلية،
0: وماكس كان عنده وتيرة سرعة قوية جدا، كانت واضحة أنه على اللونج رن كان عنده وتيرة سرعة قوية. وبعدين كلنا نعرف ماكس إذا بدأ بالمركز الأول وعنده سيارة سريعة تنافسية ما راح يكون من السهل أن يتجاوز أي سائق آخر. وبعدين الشغلة الثالثة، الريد بول كانت جدا سريعة بالخطوط المستقيمة.
1: صحيح،
0: يعني احنا شفنا حجار، شفنا هاملتون كان خلف حجار كان اسرع منا بالمنعطفات بس تاخر كثيرا ليتجاوز لان الريد بول كانت سريعه بالخطوط المستقيمه
1: بالضبط،
0: وما كانت عنده السرعه الكافيه انه يقترب من حجار خصوصا بالمنعطف الاول.
1: جميل. طيب برايك ايش سبب تعثر الريد بول في السباقات السابقه بشكل عام؟
0: اعتقد الى علاقه بتصميم الشاسي والايروداينامكس، لان احنا كلنا نعرف ريد بول عندهم افضل محرك، افضل محرك احتراق داخلي. شفنا باخر سباقين الريد بول سريعه جدا بالخطوط المستقيمه. مشكلتهم كانت بشاسي السياره وبالايروداينامكس، في كل اسبوع يدخلوا ما كانوا قادرين يوجدون النافذه المثاليه للاعدادات، لان الاعدادات كلش تفرق، يعني صحيح. ممكن السائق يكسب منها ثواني باللفه الواحده.
1: نعم،
0: فمشكلة ريد بول كانت مشكلة توازن. تمام، هل شو كان السبب؟ ايش التوازن كان سيء؟ ما حد يعرف، ممكن يكون من الايروداينامكس، ممكن من الشافي، او ممكن حتى من الارضية. بس اللي شفناه انه بعد ما جابوا الارضية المحدثة في باكو صار في نقلة نوعية بالاداء بالسيارة، ولكن صعب نحكم هسه لانه بس كان عندنا سباقين وهذول السباقين بيها خطوط مستقيمة طويلة والريد بول محركها قوي. فأريد أشوف شون حيكون مستوى الريد بول في حلبة تقنية مثلا كحلبة سنغافورة، لأن هذه كانت من الحلبات اللي تعتبر نقطة ضعف سيارة الريد بول.
1: صحيح. طيب سؤال أخير، أنت كيف شاهدت استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين وعودة الحياة إلى هاي الحلبة عن طريق مملكة البحرين؟
0: طبعا مملكة البحرين عملت عمل رائع بالتنظيم، خصوصا انهم كان عندهم وقت قصير جدا لتنظيم السباق. ولكن التنظيم كان على اعلى مستوى، حلبة سيبان كانت جميلة جدا وكان فعلا سباق ممتع.
1: جميل. استاذ مصطفى احنا شاكرين لك الشكر الجزيل ويعطيك الصحة والعافية، وما قصرت معانا على هاي الاطلالة، وان شاء الله تكون معانا في مرات قادمة اذا الله اراد.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا
1: شكرا, شكرا جزيلا.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. عمار، يمكن احنا كنا نتكلم تحت الهواء عن شيء جميل وصناعة الأبطال البحرينيين، وانت ذكرت لي عن الكارتينج وان هناك أبطال بحرينيين وممكن مستقبلا ايضا يبدعون في سباقات اخرى، وصولا طبعا الى الفورمولا اللي احنا نتمناها.
1: نعم، انا انصدمت يوم غطيت جانب خلينا نقول هذين الاطفال، تعتبرون تتكلم عن اطفال اعمارهم ما بين 10 سنوات وال14 سنه.
0: اي ما شاء الله.
1: انا شفت اكثر من بطل بحريني، منهم طبعا الشيخ احمد، الشيخ احمد بن صقر الخليفه، وعندك بعد اخونا خالد علي النجار. هذين انا انصدمت يوم يقول لك هذين الابطال في الكارتينج. الاعداد البدني اللي يقومون فيه حق اطفالهم، انت تتكلم عن مستوى برو، مستوى جدا محترف
0: ما شاء الله.
1: عندك الشيخ احمد بن صقر في مره طلع الاول بيد مكسوره.
0: صح صح، اتذكر انا
1: بيد مكسوره طلع الاول. فانت تتكلم عن شو العزيمه اللي عند الاطفال بهذا العمر، انه هو انت خبرك احنا كاطفال كنا قبل نتأثر عاطفيا وما كان عندنا ذي المتانة الشخصية الموجودة، الموجودة ان انت تقدر حتى

0: بأقصى الظروف أنك أنت تتمكن من سيارة من لفات، وأن أنت حتى لو متأخر شلون ترجع. فإعداد حتى يعني أنا حبيت أشكر طبعا سمو الشيخ ناصر بن حمد على فريقه فيكتوريوس، فريق يعد بأفضل مقاييس العالم يطلع فيه أبطال. فتتكلم عن ذلين أطفال عمرهم ما بين 10 و14 سنة، قد من هني لعقب 8-9 سنوات تشوفهم متسابق فورمولا 1.
1: صح صح.
0: وترى هاي الرياضة أبدا مو رخيصة، تتكلم عن رياضة أكيد. جدا مكلفة، تدريب سبير بارتس السيارة نفسها، الإعداد النفسي والبدني للأطفال. فالبحرين مو بس كحلبة، أيضا كعندك كبؤرة الطفولة قاعدين يخرجون أبطال عالميين. صح. من الآن، فأنا أتوقع نشوف البحرينيين خلال 10 سنوات القادمة موجودين حتى في ساحة الفورمولا كمتسابقين أيضا
1: إن شاء الله. يعني إن شاء الله.
0: ومتأهلين ترى حق البرتغال حاليا.
1: بالضبط. إيه
0: هاي البرتغال.
1: صح.
0: فأنت قاعدين يصارعون ناس على مستوى أوروبا أيضا.
1: جميل. طيب أنت دام ذكرت لي الصغار، أنا حاب أخذ انطباعك ويعني نظرتك حق حب الشعب البحريني لرياضة السيارات.
0: نعم.
1: سواء الفورمولا أو رياضة السيارات بشكل عام، انت شلون شفته؟ وخاصة ان انت كان عندك تنظيم وكان عندك تغطية وهاي الامور.
0: من ناحية التنظيم اي شيء في البحرين ناجح.
1: حلو.
0: يعني هذه ما نبي نطق روحنا عين، بس البحرين سواء كان كارشو، سواء كان سباق، سواء كان اي شيء يتعلق في الماكينة والتواير والتنظيم، حتى نظافة المواتر. تتكلم أنت عن أنظف مواتر موجودة، ما تكلم لك على مستوى الخليج، على مستوى العالم يمتلكها بحرينيون. أنا دشيت بيوت
1: صح.
0: وشفت الشباب. وحتى سويت سلسلة من الفخوخ.
1: بالضبط.
0: فخ واحد، فخ اثنين. حتى الناس أنا أشوف التعليقات في الوطن العربي أن أنتوا تخلون سياراتكم داخل البيوت. هاي جديدة. انت شو تخلي يعني انا البيت معروف حق الاهل، حق
1: مو حق
0: انت قاعد تدش في بيوت مسوي له حجره خاصه حق سيارته. لا مو بس كذي، حاط عليه اي سي. انت الموتر عندك محطوط عليه اي سي، فلك انت تخيل ايش كثر قاعد هذا الشاب يعتني بتفاصيل السياره.
1: بالضبط.
0: بشكل وانظف الموتر. تبي تشتري موتر؟ تشتري موتر بحريني.
1: بحريني.
0: مكينة نظيفة، الير نظيف، البادي نظيف. صح. معتني فيه. فحب السيارات أنا أتوقع في البحرين، في دول مثل البرازيل عندهم اللعبة الأولى الكرة. الشعبية الكورة. أنا أعتبر اللعبة الشعبية الأولى في البحرين السيارات. واقتناء السيارات. لو أي موديل تبيه، لو تروح من الكلاسيكيات من الستينات وما فوق، أنظف سيارات سيارات البحرين.
1: ما شاء الله.
0: نعم نعم.
1: جميل.
0: أنا
1: جميل.
0: تفاجأت بصراحة.
1: يعني دائما إحنا نقول البحرين صغيرة بحجمها، كبيرة بعطائها
0: وفعلها وفي ناسها. وأنت تتكلم عن ديرة 1.5 مليون قاعدة يعني إعلاميا. أنا عندي فيديوهات وصلت حق بحرينيين فوق 4 مليون.
1: ما شاء الله.
0: 5 مليون. فأنت لك أن تتخيل عدد الناس اللي شافوا هذا الفيديوهات في النطاق الإقليمي. نعم.
1: جدا يعني. طيب احنا المميز ايضا في سباق جائزة البحرين اللي يقام، ان هناك ايضا فعاليات مصاحبة تكون، والفعاليات المصاحبة سباقات نفس ما تفضلت. نعم. ويشاركون فيها بحرينيين اكيد. صحيح. تعرفهم يعني. صحيح.
0: شوف دائما الفعاليات المصاحبة في البحرين، البحرين اعتبرهم اساتذة جلب الفعاليات المصاحبة حق السباقات الكبيرة. لا ننسى اول ما سبق البحرين عام 2004 كان شيء جديد على العالم العربي. ان دولة عربية قاعدة تستضيف الفورمولا، شنو هي الفورمولا، شنو قوانينها، شنو كذا. فالبحرين من البداية كان عندهم ذكاء تسويقي، ان من البداية ترى انتم ما بتيوم فقط على سبيل انكم تشوفون فايز او خسران او نتيجة. لا، انتم بتيون اول شيء بتشوفون هناك عند الزخم الإعلامي، الفعاليات، الإفنتات اللي بتشوفونها داخل حلبة شيء مميز.
1: صح.
0: كان عندك ريد بول كانيون، مثل ما ذكرنا طيران خليج. انت لا ننسى ابو فهد. الطيارة كانت عادة تنزل لمستوى لمستوى التور مال الفورمولا، وتطلع مرة ثانية. هاي كفيلة انه يراويك هذه

0: الكلام صح. هذا الكلام مو توه، انت تتكلم عن اكثر من 20 سنه طافت
1: بالضبط.
0: غير الدي جيز، غير الايفنتات اللي فيها تحدي، السيارات اللي تبركن يبونك ناس متمكنين يبركنون الميني كوبرز ورا. انا اتكلم لك من 20 سنه. فالبحرين فنانه في جلب افضل الايفنتات المصاحبه، حتى اللي ما يحب الفورمولا 1 نفسها كان يستمتع بالايفنتات المصاحبه في الحلبة.
1: جميل.
0: فناس تحصلها مثلا مو موجودين في السباق بس مو وانما موجودين بالفانزون،
1: صح،
0: قاعدين مستمتعين صح. وألعاب وعائلات وأكل يعني هذه كفاية تسويق ذكي، تسويق ذكي.
1: ويعني وسبحان الله هاي السنة نقل كل هاي الشيء إلى ماليزيا.
0: سبحان الله. أنا أقولك هاي ترى شيء أنا أعتبره يعني شبه المعجزة، إن أنت تودي كادر. أنا عندي من ربعي لعرفهم أربعة وما يربط فيهم أي واحد علاقة. اتصل انت وينك؟ بو فريد وينك؟ يقول انا بماليزيا. الثاني بو خالد وينك؟ انا بماليزيا. فمتخيل انت اربعه تعرفهم بنطاق مختلف
1: صح،
0: لكنهم موجودين في نفس المكان في نفس الشغل. فهاي دليل على حتى اختيار الكفاءات.
1: جميل.
0: اختيار الكفاءات كان جدا جميل. انا بس عندي بعد نقطه وايد حلوه، ان يوم كنت اروح الفعاليات مالت الفورمولا كنت الاحظ عمليه الاهتمام بالامان بشكل كبير. حتى كنت يعني يستوقفني ان كنت اوقف كم من واحد من الشباب المسؤولين يقول لي اخوي عمار احنا ترى احنا مو بس في البحرين، احنا رحنا دربنا اكثر من جهه صح على مستوى العالم. احنا طلعنا في هالمكان الفلاني، ذي المكان الفلاني، قعدنا هناك دربنا الطاقم ماله. فانت تتكلم عن البحرين عباره عن جامعه يونيفرسيتي حق الفورمولا 1. صحيح. انت قاعد تخرج ناس فيها
1: حلو،
0: لكن بدون مسمى اكاديمي.
1: حلو.
0: فهاي شيء
1: يحسب أكيد.
0: طبعا يحسب أكيد. وفخر ان تشوف حتى ربعك هناك، انت صحيح. ربعك اللي تطلع وياهم وتي وياهم، هذولين كان لهم بصمه في ماليزيا. شيء عاطفي، شيء حلو يخليك تستانس ان انت من هالديره، يعني خليك تستانس ان انت جزء من البحرين.
1: طيب ناخذ فاصل مع مخرجنا وبعدها نتواصل.

طيران الخليج. لم تعد الرياضة العالمية مجرد منافسة بين أبطال أو سباق لحصد الألقاب، بل تحولت إلى واحدة من أقوى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والقوة الناعمة التي تعبر الحدود وتصل بين القارات. وتبرز شركة طيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين كنموذج استثنائي لهذا التحول، إذ نجحت في توظيف رعايتها وتواجدها الدولي في كبرى الفعاليات الرياضية وفي مقدمتها سباقات الفورمولا 1 لترسيخ حضورها كجسر جوي وتجاري يربط منطقة الخليج العربي بالأسواق الأسيوية الواعدة ذات النمو السريع. إن التحرك الناجح لأجنحة طيران الخليج في القارة الأسيوية يعكس رؤية استراتيجية تتجاوز نقل المسافرين إلى صناعة بيئة استثمارية متكاملة، فعندما ترتبط العلامة الوطنية بحدث عالمي يتابعه الملايين تنشأ فرص غير مسبوقة لتعزيز التدفقات السياحية وتسهيل حركة رجال الأعمال وتنشيط قطاعات الخدمات واللوجستيات بين الشرق الأوسط وآسيا. وقد عملت حكومة مملكة البحرين على دعم هذه التوجهات من خلال إيجاد الشراكات النوعية التي تجعل من الرياضة منصة للانطلاق نحو اتفاقيات اقتصادية وتبادل تجاري موسع يمتد تأثيره من خطوط الطيران إلى قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا. وفي ظل هذا التداخل الخلاق بين الطيران والتنظيم الرياضي رفيع المستوى، تتحول كل دورة سباق أو فعالية إقليمية إلى محرك اقتصادي يولد القيمة المضافة على المدى الطويل. إن التحليق في السماء الأسيوية بروح رياضية واستثمارية يثبت أن الاستثمار في الرياضة عبر النقل الجوي ليس خياراً ترويجياً فحسب، بل هو قرار استراتيجي مستدام يعزز موقع مملكة البحرين كمركز محوري للتجارة والسياحة وفعاليات

0: حياكم الله معنا مستمعينا من جديد، ومعنا هاي الاتصال من ماليزيا، وبالتحديد مع السيد شريف المهدي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في حلبة البحرين الدولية. حياك الله معنا أستاذ شريف.
1: الله يحييكم ومشكورين على جهودكم وكل اللي تسوونه في ماليزيا وفي البحرين.
0: الله يسلمك. معاي في الاستوديو ايضا زميلنا الاعلامي وصانع المحتوى عمار عبد العال، يسلم عليك.
1: والنعم في عمار وفيكم
2: طبعا جميعا. طبعا انا حبيت اقول لك ابو فهد،
0: اي نعم
2: استاذ شريف ترى داعم شرس،
0: ايه ما يقصر
2: يعني اخونا شريف عمره ما قصر فينا، وبالعكس كان يشوف اي فرصه اتي قد يكون فيها البحرين يعني في الطليعه كان جدا يدعمنا، واخر شيء دعمنا في الرولينج كينج. فتشرف فيك يا اخوي شريف.
1: الشرف لنا الله.
0: وسبحان الله سنويا يكون معانا في البحرين، هاي السنه في ماليزيا
2: عشان تشتغلوا اكثر عشان يوحشنا.
0: شلون شفتوا الاجواء استاذ شريف في ماليزيا من بدايه انطلاقه التجارب ومن قبل ايضا وحتى انتهاء السباق؟
1: والله أخوي الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا والسباق يعني بصفة عامة طلع سباق أكثر من رائع. الحضور الجماهيري الحمد لله الحمد لله كان منقطع النظير.
0: صحيح.
1: كل التذاكر بيعت بالكامل. وهذا شيء يعني نفتخر فيه. يعني احنا بدينا يمكن التجهيزات والتحضيرات من أقل من شهرين، ويعني صح. إن نوصل لهالمرحلة فهذه شيء كل البحرينيين المفروض يفتخرون فيها. وطبعا زادنا شرف حضور سمو ولي العهد، ويعني أهم شيء ابتسامة الله يسلمك. فيعني هذه بس خلاص الجهود، أي جهد صار بس خلاص الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم لك الحمد. طيب أستاذ شريف، وين شفته، خلينا نقول ما بقول عائق لأن اللهم لك الحمد الأمور طيبة، ولكن وين شفته أكثر نقطة كان فيها تحدي لكم؟
1: والله الحمد لله يمكن مثل ما قلت ما بنقول مشاكل، ولكن يعني التحديات انت خبرك، احنا بنشتغل في حلبة جديدة علينا.
0: صح.
1: بنشتغل
0: صح.
1: مع فريق عمل اول مرة نشوفه واول مرة نتعامل وياه. عقلية مختلفة، اسلوب عمل مختلف. وكان الهدف ان احنا ننقل سباق البحرين.
0: بالضبط.
1: فكل شيء لازم يكون سباق البحرين بطبيعة البحرين والثقافة البحرينية والشكل العام البحريني، والحمد لله من جميع الجهات، طريق البحرين نقدر نقول حلبة البحرين، المارشلز البحرينيين، الاتحاد البحريني للسيارات، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، طيران الخليج، كل من سوى جهد كفريق البحرين لينقل هالتجربة، وجميع فرق الفورمولا وجميع الحضور قالوا إنه كنا قاعدين في البحرين. وهذه بس كان أهم شيء، الحمد لله رب العالمين، هذه كان أهم شيء، وقدرنا ننقل ثقافتنا وحضورنا ونروج لمملكة البحرين أفضل ترويج. وإن صحيح. شاء الله هذه ينعكس على حضور سباق الفورمولا 1 في البحرين في السنوات الجاية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يمكن أنت سبقتني يعني بالحديث عن السباق القادم، وأنا كنت حاب أستاذ شريف يعني أخذ انطباعكم واستعداداتكم للافتتاحية إن شاء الله، لأن أنتوا دائما تقولون إحنا بدينا من اليوم اللي ننتهي فيه.
1: بالضبط الله يسلمك. بالضبط إحنا بدينا المبيعات لسباق 2027
0: نعم
1: من 3 أيام 4 أيام، والحمد لله في بدينا البيع. وإن شاء الله عندنا الحضور القوي في 2027، بيكون عندنا التجارب ما قبل السباق
0: نعم
1: في أواخر فبراير، وبيكون بنكون افتتاحية الموسم
0: إن شاء الله.
1: فيعني إن شاء الله بإذن الله يعني متفائلين خير ورجوع السباق لمملكة البحرين، وبيكون سباق قوي وبيكون فيه حضور رائع عقب نعم. وجودنا اليوم في ماليزيا ووجود أكثر من 100,000 في
0: ما شاء الله
1: حلبة سبانج

0: من جميع أنحاء العالم، ما بقول لك من ماليزيا، الحمد لله يمكن أقل من 50% من ماليزيا، ولكن الباقي كله كان من جميع أنحاء العالم.
1: ما
0: فإن شاء
1: شاء
0: الله
1: الله،
0: بإذن الله بيكون أفضل ترويج للسباق القادم.
1: إن شاء الله. أستاذ شريف المهدي، رئيس تنفيذي للشؤون التجارية في حلبة البحرين الدولية، شاكرين لك الشكر الجزيل أستاذ شريف، وألف مبروك على النجاح.
0: مشكور يا خالد، ومشكور يا عمار، وإن شاء الله نشوفكم على خير في
2: بإذن
0: البحرين
2: الله.
0: بإذن
2: عساك على القوة، عساك على القوة أخي شريف.
1: شكرا جزيلا.
0: مشكور.
1: عمار، احنا يمكن نوصل للدقائق الاخيره
2: للاسف.
1: اي والله، يعني وان شاء الله بتكون معنا المرات الجايه، يشرف مقدارك. لكن شنو تقول في هاي الختام ومن كلمه اخيره بعد نجاح سباق جائزه البحرين في ماليزيا وانتهاء السباق، وان شاء الله صرنا ننتظر السباق القادم اذا الله راد.
2: طبعا اشكر اكيد شيوخنا، اشكر طبعا سمو ولي العهد،
1: نعم،
2: رئيس مجلس الوزراء سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة، على كل جهد قاعد يعطيه بسبيل الرياضة البحرينية والرياضة اللي تعكس الأسلوب العالمي والرؤية خلينا نقول رؤية الصقر فعليا في مجال السيارات. هذا شيء قاعد نشوفه، وشكرا أكيد للقائمين على الحلبة والمارشلات الموجودين فيها، ونشكر الإعلاميين، ونشكر أكيد وزارة الإعلام على تغطياتهم، وشكرك أنت شخصيا هاي الجهد اللي قاعد تقوم فيه جهد
1: الله
2: جبار
1: يسلمك.
2: والله يا وفهد
1: حبيبنا،
2: وأنت إنسان جدا مريح
1: الله يسلمك،
2: ومحاورك قوية، وقاعد تسوي شيء فريد من نوعه في مجال سباق السيارات، أو خلينا نقول التغطية الإعلامية في مجال السيارات. أشكر كل من كل إنسان حضر ودفع تذكره ودش على سباق ماليزيا، لأن النجاح في الأول والأخير كان حق ماليزيا والبحرين بنفس الوقت. وأكيد أنا متأكد أن مثل ما قال أخونا شريف أن الجولة الافتتاحية بتكون في البحرين شيء قوي، وإحنا أنا حاليا قاعد أفكر بس أن شنو بنسوي في هذه الجولة.
1: إن شاء الله.
2: وأشكر كل من يحب السيارات، هذه وجوده في الحياة أنا أعتبره يعني نكهة، يعني في شيء يجذبني فيه أنه يحب السيارات، يحب الحياة.
1: وإحنا نبادلك هاي الشكر يا عمار. وصلنا معاكم مستمعينا لختام تغطيتنا في هذه الثلاثة أيام. شكر مرة أخرى لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، ورئيس مجلس الوزراء، كل الشكر والتقدير لك يا أبو عيسى، وربي حفظك أنت وجميع فريق البحرين على ما قدمتموه لمملكة البحرين وظهور هذا السباق بالشكل الأمثل، خلينا نقول للجميع انبهر منه، سواء في الخليج، الوطن العربي، أو حتى العالم. فالشكر الجزيل لكم ولجميع الطواقم البحرينية اللي شاركت في إنجاح هذا السباق ورفع علم مملكة البحرين عاليا. شكر أيضا لجميع طاقم العمل اللي كانوا معانا في هذه الثلاثة أيام، اللي لولاهم لما يعني صار هذا النجاح لهذه التغطية وبرنامج أثير الحلبة، وعلى رأسهم أكيد الأستاذ بدر محمد مدير الإذاعة ورئيس بحرين اف ام خالد درويش، وجميع الطاقم من ماليزيا يونس العيد، أحمد العبيدلي، عبد الله الشوملي، خليل إبراهيم، ومخرجنا اكيد اللي يعطيها الف عافيه اللي غربلنا محمد الدوسري،
2: بس الشاي ماله
1: بس الشاي ماله يشفع له. اي نعم، وتقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون معد ومقدم هذا البرنامج خالد ابراهيم، واذا الله راد نلقاكم عما قريب في مناسبات جميله اخرى، نحاول نسلط الضوء على انجازات مملكه البحرين، والله يحفظ مملكة البحرين ويرد جميع فريق البحرين سالمين غانمين إلى أرض الوطن. نلقاكم على خير، مع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت.

0: في السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.
1: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج IFM.
0: IFM تنويه، أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
2: الكلام في الدكتورة
3: يقول لك الأحد اللي ما يحب أحد.
2: بالعكس والله، خليك متفائل وخليك طموح واستقطب الطاقة الإيجابية.
3: أنا أحاول إني أحب هالأحد ذي،
2: أمحي إحساس شنو؟
3: أخفي إحساسي.
2: فكر
3: والله خلباصني.
2: ليش خلباصني؟
3: ترى بقول لك،
2: قلت مرة سمعت إذاعة كلمة خلباصني،
3: هلهجتنا البحرينية اللي احنا نعتز ونفتخر فيها. ولا الحين كل واحد طلع لك يبي يشتهر، ها؟ تكلم لك كويتي، والنعم بهالكويت على عيني وعلى راسي، لكن حلوة عليها مهما، ها؟ لهجتهم
2: كل واحد لهجته حلوة عليها.
3: لكن تعال لازم أنا أعوي لساني على أساس أني أنا أصير يعني famous. يكنوت صراحة، يكنوت.
4: What is this؟ بعرف يعمل لي ترانسليشن أنا بالعامية بتاعت أمي.
3: يا مرحبا ويا مسهلا وحياكم الله، والله وحشتونا وايد، اشتقنا لتواصلكم معنا عبر أثير إذاعة بحرين FM على 93.3 FM، ونقول يا هلا ومرحبا بأهل السعودية وحياكم الله، والله يحفظ السعودية وأهلها من كل شر، حياكم الله يا هلا وسهلا. أيضا نحب نوجه تحية إلى أحبائنا في الإمارات، تحديدا من أبوظبي على 88.4 FM ودبي دار الحياة. هلا أي بلد خليجي عربي أجنبي تكونون موجودين وحابين تتابعونا وتسمعونا خلال البث اللي هو كل يوم من الساعة 8 إلى 9 مساء بتوقيت البحرين، ممكن تنزلون هذا التطبيق في التلفون وتسمعونا من خلاله في أي مكان.
5: Download the Bahrain TV and Radio app.
3: طبعا عندنا التيك توك، وأنا أفضل أنتم تشوفون وتسمعونا على أساس حياتكم تكون انكريدبل يعني مريبة. لا
2: هو تجيبت الحقيقة زل الأولية
3: عشان تكون حياتكم very happy.
2: مخارج حروفش الإنجليزي
3: very happy
2: يعني نار صراحة.
3: التيك توك طبعا عنواننا هو أحمد
5: IFM 93.3،
3: نفس الانستغرام ونفس الإيميل. أحس ثقيل ما أبي أقوله، بس يلا
5: IFM93.3@gmail.com.
3: ما في حق
2: رقمنا مرة واحد، يلا رقم مرة واحد
6: 1 7 4 50 50 6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9 7 3 1 7 4 50 50 6.
3: الله،
2: طبعا هذه رقم
3: حبيت بو عبد المحسن الإيميل ثقيل، كم وزنه؟ واو،
2: لا
7: ليش ما ضحكت
3: بو عبد المحسن؟ خليك معنا في البيت، لا تطلع لأن تعرف هذه الأجواء اللي تلطف في البيت.
2: جوي
3: حلو حلو حلو حلو، يلا بداية حلوة، بداية حلوة يوم الأحد
7: كوميدي جدا
3: واجد.
2: ما يسوى عليك، ما يسوى عليك. عموما هذا الرقم مو بس برنامجنا، كل البرامج، فما فيه شيء لو خزنت الرقم عندك كل برامجنا على بحرين FM نفس الرقم اللي هو 1 7 4 5 2 5 2 6 1 7 4 5 2 5 2 6.
3: حتى رقمنا حلو ترى،
2: ومن خارج البحرين 0

0: 0973 173 5256. يعني هذه قبل ما نبدأ معاكم رحلتنا هذا اليوم، إن شاء الله كانت إجازة أسبوعية سعيدة على الجميع مستمعينا الكرام. إن شاء الله كانت كلها نكهة وفرحة.
1: الله نكهة
2: خفية.
1: With the flavor يعني إحنا إحنا بتسمعنا with the flavor.
0: أنا لو عارف ربعها هالأيام من
1: فانيلا.
0: فانيلا إيه هذه هاللون إنتي
1: فانيلا أو كراميل.
0: فانيلا كوزباري هذه إنتي.
1: إنزين يا مرحبا يا مسهلا فيكم. طبعا اليوم إحنا يعني حاولنا شوي نبتعد عن أجواء الأسرة
0: قدر المستطاع لأن أنتم مقاصرين.
1: وإحنا ترى في الأسرة على فكرة.
0: إيه بس يعني
1: ابتعدنا عن الأم والأبو.
0: الزود شوي يعني عن مشاكلنا المحتدمة بينهما.
1: مع أن تصدق هما الأساس في دي الموضوع.
0: الرجال وين؟
1: الرجل لا الرجال والمرة. موضوعنا اليوم أخذناه طبعاً للأستاذة أو عفواً الدكتورة حكيمة الهاشمي من البحرين. تحية كبيرة للدكتورة حكيمة استشارية أشعة. الظاهر هذه بودكاست أتوقع أن مسوين معها لقاء، فتتكلم عن شنو؟ عن تربية الأبناء، التربية الحديثة بين قوسين التربية الحديثة. خلنا نسمع الدكتورة حكيمة شنو قالت وراجعين لكم.
3: تقولين التربية الحديثة I don't agree ويا إن لا لازم أطبطب عليه وأحبه وخلي اللي يبي يسوي محيطنا بيئتنا الهوز. إحنا ما نتكلم عن إن نذبح الجاهل ونبلح جسمه whatever you know. تربية وتعليم، وين تبتدي التربية والتعليم؟ قبل التربية والتعليم في البيت. My children might not be very happy to يعني hear this. أنا كنت أهددهم جهال نقص عليهم بسرعة، فكان عندي مو هوز أخي رزانة أهدد ولكن ما أضرب. هما in their childish mind يفكرون هاي بتضربنا. One of my children شخصيتها قوية، يعني تحسين إن she knows what she wants. لما أحسها لا يعني تعاند حق شيء إن مثلاً she should be doing homework or she should be whatever تعاند، فكان عندي كرسي أحمر ماندلين البلاستيك وكنت أحطه عند باب البيت من داخل وأقول naughty chair. فI shame her. هذا الشيم اللي هي تحسه هذا naughty chair ما تبي تقعد فيه. And it was just a chair. بس لأن قدام إخوانها وأبوها she's gonna sit on the naughty chair. أقول لا ما أبي أقعد في الناتي. قلت تقعدين في الناتي chair لأن أنتين سويتين whatever. The story here is firmness مع kindness, not firmness مع evil أو abuse.
1: شكرا للأستاذة وعفوا دكتورة حكيمة. حبيت الأكسنت مالها وأسلوبها صراحة جديد.
0: يعني قاعد تقلبين من
1: إيه مقارب لي.
4: استني حبيبتي استني.
1: بقول لك شيء، أنا عارف ناس يحبون النوتي تشير. النوتي تشير
0: بالنسبة لأعمار يعني
1: يحبون
0: بالعكس كاشخة. كاشخة بالنسبة لنا.
1: احنا كنا نقول لهم نوتي بوي نوتي جيل. احنا نوتي تشير هاي جديدة
0: جيل من الجير. اوكي
1: انزين. في أصدقائنا طبعا على التيك توك ذكرونا بشغلة مهمة بالفعل، لازم نشرح شنو التربية الحديثة. احنا نبي نعرفها من
0: شنو يعني التربية الحديثة.
1: انت في وجهة نظرك كأب او كأم شنو هي التربية الحديثة وشنو المفروض أن أنت الآن في هذا الوقت في هذا الزمن المزحوم، خلينا نقول زمن السوشيال ميديا، بأن أنت تقدر تسيطر على عيالك وتربي عيالك تربية حديثة بالمنظور الحديث والمتطور حاليا في وجهة نظرك شنو بالضبط؟ نبي نتعرف على آرائكم وأفكاركم. نقارن عماد بالسابق، يعني خلينا نقول قبل وايد طبعا في فارق في التربية. يعني إذا احنا بنقارن بين الحين بين قبل 30-40 سنة طبعا فرق شاسع. زين في أخطاء، في أخطاء شيء طبيعي، في أمور يمكن إحنا ما تقبلناها بس في ذاك الزمن كانت مفروضة علينا فأنت قبلها. بس يمكن الحين لو رجع فينا الزمن بتقول لي مثلا أنا تقبل أن أبوي يضربني مثلا، ولا أمي تمد يدها علي، أو عفوا شو يسمونه إحنا السلاح مالت الأم، الزنوبة.
0: نعم حلو.

0: زين فاحنا الحين حالي لو انت تقول انا اقول لك ما تقبل، بس في ذاك الوقت في كانت امور عندنا احنا تكون
1: نوع
0: عاديه،
1: نوع من انواع المساج يعني كان يعتبر
0: لا هم بالنسبه لهم نوع من انواع التاديب.
1: هو شوفي الفرق بين الحين بمختصر المفيد بين قبل والحين، قبل اداء حركي اكثر من الكلامي،
0: يعني الاكشن
1: اكثر من الكلام. هنا الحين العكس، الكلام اقل اكثر بوايد من الحركه، والاسلحه كانت متعدده يعني في زمن
0: الكلام اكثر من الفعل الحين. الحين يزعمنا لا
1: قبل الفعل اكثر من الكلام.
0: فانت الحين لازم تناقشه.
1: انا كان يناقشني بوي
0: بأي وسيلة كان يناقش؟
1: لا كان يناقش، لا ويأخذ فترة طويلة يعني لا طولة بال في نقاش.
0: أي
1: جزء من الثانية أو ثانيتين. هي مسافة طيران الصحن من مكان من A to B، أو سرعة السير من A to B. يعني النقاش كان لا بارض، يعني كان لا بارض يعني بالكثير طول دقيقتين ينتهي الموضوع برمته.
0: أنزين
1: برمته
0: أكيد ينتهي برمته. إحنا بعدنا بنتساءل، هل تعتقدون التربية الحديثة الآن يعني أتت بنتائجها؟ النتائج الإيجابية اللي يعني خلينا نقول انعكست على أطفالكم على أبنائكم، هل بالفعل حسيتوا أن الوضع الحالي والتربية الحديثة الآن نتائجها أفضل من التربية السابقة؟ أتوقع
1: في شيء بعد، في سؤال أنا يهمني وايد أيضا بالنسبة في السابق، ما أنا بتكلم التربية في السابق تعرفينها، حاليا المتزوجين توهم واللي يابوا جيل جديد الحين، هل هم أساسا مؤهلين للتربية أنهم يقدرون يربون؟
0: الحين هم بروحهم لازم يتربون أول شيء.
1: أنا ما قلت الحمد لله
0: هم بروحهم مساكين.
1: طبعا تقصد البعض عشان لا حد في
0: عماد، أرجوك يعني رجاء يا أحبائي يا مستمعينا، شيء طبيعي إنه في البعض، إحنا ما نتكلم بالعموم بالمجمل، أكيد في ناس يعني تربيتهم والنعم فيهم ويفتخرون في تربيتهم لعيالهم، وبالفعل عندهم أسبابهم وعندهم المنطق وعندهم المبادئ اللي هم يربون فيها عيالهم، هذا شيء طبيعي. إحنا نتكلم في البعض، إحنا نشوف يعني سواء من اللي حوالينا وحتى في المجتمع ساعات نشوف نماذج تستغرب إن ولد توه صغير عمره كم، يعني خلينا نقول 6-7 سنوات يرفع صوته على أبوه على أمه، في كلمات بذيئة يقولها، أسلوبه صراحة وايد يكون يعني قريبا من عفوا الوقاحة. في بنات بعد للأسف كذي، فكنا نستغرب يعني يقول لك إيه أن هذه الحين أنت لازم تعطيه الحرية أن هو يعبر عن مشاعره.
1: هل اللي سمعناه ذي هو نتاج التربية الحديثة؟ فإذا كان هو تعديه بالألفاظ، شفيني رأسمي اليوم، المهم إذا كان تعديه بالألفاظ على أمه وأبوه فما بالك بالغريب. يعني إحنا اللي نعرفه اللي نزرع فينا الأكبر منك بسنة، سنة تخيل سنة، وهي مو مبالغة فعمارني يعرفون اللي أكبر منك بسنة، لا احترام وتعامل يختلف حتى لو ما أنت تعرفه، يعني نزرع فينا ذي الشيء. الحين هل لازال ذي الشيء موجود؟ طبعا أنت ممكن تتدخل معنا في هذا الموضوع، نسمح لك أكيد يعني أنك تتدخل في هذا الموضوع من داخل البحرين على هاتف 1-74-52-526، ومن خارج البحرين 0973-174-5256. قبل كانوا يروحون دورات عقاري،
0: اي دورات الله يهداك، ولا دورات بروحهم سبحانك يا رب. حتى في بعض الامهات اللي كانت يعني مثلا غير متعلمه، مجرد ان هي في البيت لكن تحسها تربي عيالها اكثر بعد من واحده متعلمه وعندها شهادات. بصراحه
1: هذه وجهه نظرك
0: يعني،
1: احنا بنعرف وجهه نظرهم.
0: اي احنا قاعد نشوف اللي كانوا في المجتمع قبل يعني في وقتنا، وبعدين احنا نبي يعني نلفت نظركم ايضا، احنا هذه الشيء احنا على يقين بان التربيه ترى مو سهله، تربيه الابناء نعرف ان موضوع مو سهل، ولا أن بهالبساطة أن الواحد يجيب ياهل

0: ويربيه ويعلمه خصوصا على الأخلاق وعلى الدرابة وعلى أمور في الحياة. فخلنا ناخذ اتصال. في أحمد اتصال.
1: هذا الاتصال على هاتف 1-7-4-5-2-5-2-6. نقول ألو.
0: ألو مساء الخير. ألو.
2: هلا وسهلا حياك الله.
0: يا هلا وسهلا فيك. من معانا؟
2: حياك الله أخوي عماد أخي سيما.
1: يا مرحبا.
0: يا هلا وسهلا
2: عنكم الله يحييك.
0: والله نعرف هالصوت بس ذكرنا.
2: أبو فيصل الله يحفظك.
0: أهلا نعم. أبو فيصل.
2: والله عليك زود الله يحفظك.
0: حياك الله.
2: أنتوا دائما تجون على مواضيع شائكة حقيقة.
1: حبيبي أبو فيصل إحنا نحب الطريق الشائك.
2: يعني
1: نعم.
2: المجتمع الخليجي. يعني احنا وياكم وجميع دول الخليج تعرضنا لموجة التطور السريع هذا فدخلنا في مرحلة انتقالية صعبة عليه.
0: يقول لك ابو فيصل التربية الحديثة شنو يعني شنو يقصدون بالتربية الحديثة يعني؟
2: ما هذه المشكلة اللي احنا نعانيها وانتم تعانونها فعلا. يعني احنا الجيل يعني ابو عبد الله يعرف كيف كنا نتعامل
1: حتى سيما كان
2: أبائنا ولا يا العمدة مش
1: نعم.
0: تاوني تاوني أنت إيش عليك أنت
1: أبو فيصل؟ إحنا كنت يعني بعض التعاليم هل أو قلت فقدت في الزمن الحالي يعني من شوي كنت أقول
2: فيها يعني إيه؟ بالعكس ممكن إنه تكون سلبية عليك ممكن يرفع عليك ولدك قضية إنك أنت عن نفسه
0: يرفع قضية
2: ممكن علفت لفظيا بعد هذه مأساة. يعني صار الأب والأم ما يعرف كيف يسوي كنترول. فإحنا في الحقيقة وصلنا المرحلة محتاجين الكورسات نتعلم كيف نتعامل مع الجيل الجديد. ما عاد ينفع الجيل اللي إحنا تربينا فيه. يعني كيف إحنا تربينا
1: يعني أنت ما ينفع أنك تستخدم نفس الأسلوب السابق للجيل الحالي.
2: إيه يعني أنت كيف تربيت كيف والدك ووالدي ربونا ما ينفع تطبقه على أبنائك الآن.
1: ولا أنك تستخدم الأسلحة المعروفة في تلك الفترة.
2: لا لا لا لا لا لا, لا. أنت حتى لسانك خطر أنك تنطل كلمة تحسب عليك. مو بالأسلحة أنت لا توصل الأسلحة.
1: أنا أقصد الأسلحة البيضاء العقال العسو.
2: لا هذه ما هي بيضاء الآن. لسانك ما هو أبيض الآن. لسانك صار أسود. لسانك إيش تعنيف. تعنيف لفظي هذا. يرفع عليك قضية في المحكمة وتصير عليك مشكلة.
1: على لو ضربت شي يسوي فيك.
2: لا ضربت عاد تروح سيتي الداخل.
1: حلو نشي مع رأسنا.
2: شفتوا وصلنا في المراحل.
1: للأسف للأسف يا أبو فيصل
2: مأساة والله نعيش.
0: يعني هل
2: يعني
0: هل هل
2: المعلم تذكر المعلمين كيف كانوا اسمها وزارة التربية والتعليم.
1: نعم.
2: فالمعلم مثل الأب له حق يضرب له حق كذا إذا تجاوز طبعا مو ب
1: نعم
2: مو
1: نعم
2: الضرب
1: نعم
2: اللي هو لا هو اللي لا قدر الله
1: هو ضرب تأديب
2: مب
1: إيه
2: عرفت معي ويرفع صوته للتأديب. الآن لو ضرب المعلم وحيل للتحقيق لو رفع صوته فوق المعدل قال والله عنفني لفظية.
1: إنزين أنا شوي ضعت معاك أبو فيصل. أنت مع التربية الحديثة ولا مع التربية القديمة؟
2: والله المبالغة في القديمة مو بزين.
0: يعني يكون في توازن خلينا نقول توازن
2: يعني
0: في
2: توازن الأمور. يعني معليش يعني احنا نحترم العقول نحترم كذا ولكن في الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج الله شو يقول سبحانه يعني يقول عضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولكن مو معناته الضرب هذا في حال الزوجة حال الزوجة الناشئة. لكن الضرب مو ضرب تعنيف ولا ضرب حقد
1: ضرب تأديب
2: اي فقط يعني هذا في حال الزوجة. فما بالك بالأبناء اللي
1: نعم
2: في سن مراهقة ولا في سن كذا يحتاج
1: نعم.
2: أنت إذا عفوا الأبناء إذا ما احترم أبوه وأمه وما احترم البيت ما راح يحترم المدرسة ولا يحترم الأنظمة ولا يحترم الدولة.
1: نعم نعم صدقت يا أبو فيصل.
2: أنت تربي جيل مجرم
1: نعم
2: متمرد على الأنظمة وعلى القوانين وهذه مشكلة كبيرة والله.
1: نعم شكرا يا أبو فيصل. شكرا لك.

0: طبعا احنا على موضوعنا ذي التربية الحديثة والتربية القديمة والمقارنة بينهم، انت هل تعرف شنو التربية الحديثة؟ قل لنا، علمنا، هل انت تفضل التربية الحديثة عن القديمة او المزج بينهم؟ الدكتورة الفاضلة الدكتورة حكيمة اللي تكلمت من شوي، هي يمكن عندها طريقة حديثة في ان هي تشعر الابن ب يعني العار لو سوى شيء ممكن يزعلها أو كذا، من اخترعت لها كرسي، كرسي النوتي بوي على قولاتهم، أو ما شاء الله احنا ولا يهمنا النوتي بوي ولا ذي.
1: احنا قبل ما عندنا هالسوالف صراحة عماد، يعني احنا ما عندنا هذه الأفكار اللي هم الحين عندهم.
0: أنا يعني هم ممكن ينجرحون ذي الكرسي؟
1: اي شلون بعد الحين انت عادي يعني. انت الحين أغلب الأطفال صاروا يعني شئنا ما بين احنا قاعدين نشوف حبيسين هالأجهزة هذه وهالألعاب وكله عند الشاشة 24 ساعة تشوفهم. انزين انت الحين تخاف عليه، بعض الحين الأبهات والأمهات يخافون على عيالهم يطلعون برا. انزين انت الحين تدري هو في الجهاز بروحة
0: طلع أخطر من برا، طلع وايد برا
1: بالضبط، ترى هو مو معاك
0: يعني، هو يمكن في جزء ثاني من الكرة الأرضية
1: بالضبط. فخلنا نبي نعرف كذي في أفكاركم، شلون تقدرون أنت تحمون عيالكم من هاي الأمور.
0: جهز نفسي بعرس عشان أعرف شنو ربي.
2: ايه اللي انتو عايزين تعملوه انتو، عايزين تبقى واصل ايه تاني بقى
0: بالحق.
1: ليش لا
0: والله متفائلة. انزين اوكي،
1: ألو مساء الخير. ألو
3: مساء الله بخير سينا وعماد.
0: يا مرحبا في عبد الله،
3: الله يعطيكم العافية. والتربية القديمة والنعم فيها، طلعت رجال، طلعت وزراء، طلعت مدراء، الحمد لله. وش فيها التربية القديمة اللي ينتقدها؟ هذا اللي ينتقدها احترامي يعني استريح. التربية القديمة
1: انزين عبد الله، احنا بنعرف التربية الحديثة شنو هي بالضبط، يعني شنو شلون يعني المفروض ان احنا نتعامل مع عيالنا الحين اللي هم مو بعاجبهم الشيء القديم.
3: الشيء القديم شنو الشيء القديم؟ ان الشده، ان الحين الشده مو موجوده، المدرسين الحين ما كانوا يطقون، ما يطقون الحين نفس قبل. قبل لما يطقك متى؟ لما ما ليش مو مسمع، مو كاتب واجبك، ما يطقك بحك، يطقك طق يعني البسيط. فالشده لازم موجوده. شوفي
1: انزين لازم بالضرب يعني عبد الله، هل الضرب هو الوسيله الوحيده اللي كان
3: ما يمسك طال عمرك تطول بالك، هو ما يدخل الصف يمسك الصف كله يطقه من اول لاخره. التلميذ اللي مشاقب، التلميذ اللي هامل دروسه، التلميذ اللي ما يحل، هذا بالعكس قاعد يكافئون. ليش ما قاعد طالع النظره الثانيه لما يكافئون المجتهد والناجح؟ قاعد يكافئونهم بالعكس. الشده زينه، تصدقيني مدرس مثلا اذا يدش الصف مو شديد والطلبه يدرون انه مو شديد ما يحترمونه، لما على دخوله ما حد يحترمه. فلازم الشده بالحياه.
0: بالنسبه اخوي عبد الله، اخوي عبد الله، بس لان انت في جزئيه وايد مهمه فتحتها اللي هي سالفه المدرس. المدرس لما يكون متساهل او ما عنده صلاحيه وسلطه، هل تعتقد يعني تفقد القدوه عند الطلبه؟ يعني
3: ما حد يحترمه والله، ولا حد الا بل ما حد يحترمه. اشوف الطلبه يتكلمون ويلهم مع بعض، ليش يدرون ما في رادع ما راح يكلمهم، شغل دلع، شغل الدلع، ما راح يطلع ريايين، ما راح يطلع حريم، يعتمدون على نفسهم. انت ليش نسبه الطلاق عندك الحين زايده؟ ليش الدلع هذا بالبيوت؟ انت اساسك البيوت الدلع، قاعد يبغى تسوي شيء، لا تسوي شيء، انت مخدامه، انت اقعد استريح.
1: لا يقول لك انا ما بعيالي تعقدون، تخيل ما بعيالي تعقدون.
3: انت قاعد تعلم لما تشد طال عمرك، انت لما تشد تتعلم، تعلم البنت والولد. ترى الحياه صبر، الحياه جهاد، الحياه مو دلع. يعني لا احد ياخذ فكره ان الحياه دلع، الحياه جهاد، الحياه فيها صبر. احنا ابائك وابائنا ليش صبروا؟ ما كان نسبه الطلاق كبيره، ليش فيها صبر الحياه على الحلوه والمره؟ مو الحين كلمه كلمتين يلا مع السلامه، انا بروح عند اهلي اللي لو ربوني ما عايزاني يربونيها. فهذا دلع، دلع ما راح يطلع عوائل. البيوت لما تسنع وتعدل حق الدولة، أنت مسمع الدولة وين؟ البيوت.
1: نعم.
3: لما تعمل لك رجل، تعمل لك امرأة، تصبر، أنت ما راح تصير عندك حالات طلاق، راح يصير عندك عوائل، راح يصير عندك أبناء مو متشردين بين الأب وبين الأم. فهذا أنت أساسك
1: يعني عبد الله. إذا شفنا خلل في التربية معناته السبب

0: والأم والأبو واللي هو البيت البيئة اللي عايشين فيها.
1: أكيد أنت وين نشأت؟ أنت طال عمرك نشأتك أو نشأتك بداية وين؟ عند أمك وأبوك. أنا قبل فترة كنت مع أحد إذاعات يتكلم إن نعمل دورة حق اللي متزوجين أساس إن قبل الزواج. حبيبي لو تعمل دورة توديهم كوكب عطارد ماكو فائدة إذا ما تأسسوا في البيت.
2: في البيت تأسيس
1: البيت من أمها وأبوها. الصبر والتحمل واحترام الزوج والاحترام بعد أهم شيء الاحترام. الاحترام مرات ما يلنا من الشدة. هني أنت تأسس لك جيل طالع حق هالدولة وينفع الدولة. بس أنت بتعلمهم على الترف وعلى لا تجيسة ولا تكلمة لهذا. لا حبيبي ابشر بالخير عيال.
2: مشكور أخي عبد الله. شكرا شكرا. طبعا واضحة وجهة نظر أخونا عبد الله من الكويت الحبيبة.
0: أنا سمعت عماد الكلمة ذي وايد متكررة يعني.
2: ألا وهي
0: عبد الله يالها وأكثر من شخص على التيك توك مدلعين.
2: مدلعين
0: يعني.
2: وقال إنه لا يصير يعني الولد لا يصير شيء ولا خصوصا الولد يعني لا يصير شيء. المدرس لا يرفع صوته عليه. لا حد يضايقه. اللي يبي يوصل له. امتحانات أونلاين أنا أحلها محله. واجبات أونلاين أنا أحلها محله. الولد عطى اللي يبيه عشان لا يتعقد. الولد يبلى السيارة اللي يبيه عشان لا يتعقد. بعدين الولد دخلوا الجامعة بالواسطة. شوفوا له واسطة. شوفوا له أحد يشغله واسطة. بعدين يتزوج. بتزوج عنه أنت؟ أنت بتزوج عنه؟ لين تزوج بعدين ها وين شنو مسؤولية شوف الدنيا عندك؟
0: ما يعرف بعدين يتوهقون.
2: هل هذا
3: الفل وبارك الله في ما رزق؟
2: هل هذه اللي احنا قلناه هي التربية الحديثة؟ أنا بس أتساءل والله العظيم. واحد يعني متحير. إنزين بعض عيزنا احنا نقول بعض وبنقول بعض ليه باكر. وعلى فكرة كلمة بعض ترى يعانون منها ناس وايد. أنا أشوف السوشيال ميديا وايد ناس لما يقول لكم ترى البعض والبعض والبعض.
0: وهذا شيء طبيعي أن البعض يعني ما أدري لازم الواحد يكرر.
2: التطاول على كبار السن هل هي التربية الحديثة؟ محاولة يعني التصادم مثلا لما نشوف خلاف في الشارع لما ينزل شاب يتطاول على واحد أكبر منه ولا يغلط عليه ولا يشتمه هل هاي تربية حديثة؟ انزل ندش على السوشيال ميديا كثيرة هي التعليقات اللي تقراها تعليقات البذيئة والمسيئة وقليلة الأدب على مثلا واحد على أي حد مو شرط ولكن مثلا واحد يحمل شهادة أكاديمية واحد ذو منصب معين تعليقات البذيئة اللي تحت هل هذه هي التربية الحديثة؟ هذه التربية هاي نتيجتها.
0: يعني أنا عندي حرية أن أنا أعبر وأقول معناته أن خلاص ممكن أني أغلط على الناس وأقذف وللأسف يعني في
2: أدهى من ذي لما يحاسب واحد من هؤلاء البعض من الشباب ولا شابات أروح أدور في الأرض أدور واسطة من تحت الأرض عشان لا يحاسب وأروح ذي لأن ما بيولدي يحاسبونه لأنه غلط. يعني أنا خبر قبل على أيامنا وعلى فكرة نبي نقول نبي أحد يقول وجهة نظر معاكسة لأن احنا عشنا أيامنا ما ندري الحين شنو. وإحنا الحمد لله ما عندنا عيال الحمد لله رب العالمين نعم عيالنا إن شاء الله في الجنة على أساس إنه يعني بنروح الجنة إن شاء الله.
0: لا لا إن شاء الله.
2: فقبل يعني مثلا
4: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج IFM.
2: على أيامنا يتصل مثلا من مركز شرطة لولي أمر والله إحنا ولدك بسوي كذي كذي. شو يقول ولي الأمر ذيش الأيام؟ خلوه عندكم ربوه خلوه عندكم ربوه في المدرسة سوى شيء إيه. طبعا أنت تتمنى أن المدير يحاسبك هو ولا كلمة يقول لك شو اسمه استدعاء ولي أمر. هذه استدعاء ولي أمر لأن أنت تدري على يقين أن بي بيسوي يلسة في مكتب المدير ان المدير اللي مستدعي بيفاتشك ابوك عنك. انت احتمال تبات في المدرسة وايد اشرف لك وارحم لك من روحتك البيت لان البيت هناك في مكان شي مجهز للأسلحة في نعل لون ازرق في عصات احد عصيان الطاولة في سير الدوام، ولا عاد إذا أبوك بعد كان في مكان عسكري وتعرف السير ذاك مال العسكري يشمت

0: احنا ذي الحديده ذي اللي قدام يعني انت هاي الشيء. اثنين الحين في قدوه يعني احنا بعد على ايام
1: انت في غياهي بالظلام
2: افتراها جبتها على الوطن
1: والله خلاص تصير يعني.

0: السبب، مدريد مغلوبة ووايد مساكين
1: اللي يشجعون. لا تفتح لنا الحين ذي الموضوع.
0: إيه مساكين اللي يتابعون.
1: ها يعني برشلونة فازت؟
0: ما له علاقة برشلونة، مدريد يعني ما تلعب مع برشلونة.
1: لأن أنا برشلوني.
2: زين
0: تقول صفحة 777 مرات هي في بالها بس مع برشلونة ما تلعب ويا حد ثاني.
1: المهم نرجع لموضوعنا. تصدق عماد والله العظيم يعني في شيء صار
0: الحريم انت والبنات يعني هذه الطبيعي ان ما تشتغل في البيت،
1: لا
0: الطبيعي ان ترد على امها، الطبيعي ان تاخذ قرض عشان سياره نزيل كل بيزاتها في السيارة ذي ويقعدون أبوها وما يصرفون عليه لما يموتون وهي ما طبيعي ذي صار حين هنقول له
1: 1-7-4-5-6-5-6. ألو مساء الخير.
3: ألو مرحبا.
0: يا مرحبا،
1: يا هلا وسهلا، حياك الله.
3: حياكم الله، شلونكم؟
0: الله يسلمك.
1: من معانا لو سمحت؟
3: معاك ابو خليفه الله يسلمك ويحفظك ويحفظ عماد الشيخ.
0: حاول الشيخ من رباك يا ابو خليفه.
3: رباني ابوي العدل، طلع من القوس خذ امي ودرسني عدل الدنيا وما فيها
1: الله،
3: لا لا لا تربيه حديثه ما حديثه. خلوني اكمل في السستانس بتضحك بعد.
0: قول
1: زين.
3: والله العظيم انت تقاطعون الواحد ما تخلونا يستنى شوي.
1: زين ايش فيها تربيه الحديثه ابو خليفه؟ ايش فيها معجبتها؟
3: اي حديثه هالشيء حديث زين، لا طبابيخ مال الاول مثلهم هسه الحين ولا في شيء. زين المهم
0: ايه قولي عن أول تربية شلون قبل كانوا يربون بخليفة.
3: يا حبيبي أبو عبد الله، يا روحي يا عماد
0: حبيبي
3: الله يسلمك. أبوي من القوس، بابكو خذ أمي.
0: إيه
3: زين، وعيت على الدنيا أنا.
0: إيه
3: أمر أبوي ما طقني إلا مسوي شيء قلب. أنا شوي طين قبل قليل.
1: شكلك انطقيت وايد بخليفة.
3: أزيل واحد في إخواني وأزيل واحد نفحته هو. إنزين المهم الله يرحمه.
0: إنزين الله يرحمه.
3: إيه. إنزين المهم.
0: إنزين.
3: تربينا يا عصا يا عماد. إيه. تربينا بالعدل.
0: إيه.
3: تفهمون الدنيا شلون نحترم الناس.
0: إيه.
3: شلون نتكلم، شلون يا يبتي ذي أمي منصوب وأبوي منصوب.
1: نعم. إيه.
3: لا في حديث ما حديث شنو حديث.
1: زين ايش فيهم اليوم؟ ايش فيهم عيال اليوم يعني؟ ايش هس
3: اي عيال اليوم كله ليك الحين ملايكين رايحين على زين يا لي سالفة المدرس.
0: زين
1: ايش
3: انا شخصية
0: ايه
3: الأول في مدرس عندنا الله يرحمه يسمونا الأصحوة. نبي الفخ نحطه على الطاولة، هاي شخصية هاي مدرس.
0: هذه الأول.
3: إيه لا لأنه مو بشخصية على قاس أبو عبد الله.
0: لازم يكون شخصية ها.
3: إيه الأول إحنا شفنا مدرسين شخصية، هذه يسمونا الأصحوة ولا في شخصية. نبي الفخ نحطه على الطاولة. سيوطين أول عنا.
1: أي مدرسة كنت بخليفة؟
3: أنا في معرفة تيت الحد هاي الشمالية أول واحدة.
0: زين شنو كانوا يسوون فيكم المدرسين الشديدين يعني؟
3: أنا انظلامت يا عماد والله العظيم انظلام.
0: شو انظلام؟
3: المهم الله يرحم اللي انظلامني. خله. زين يعني لكن ربوني يا أخي والله.
0: أنت حين هاي كذي يعني أوكي. زين شنو إذا تغلط رحمة الله عليه الوالد شو يسوي فيك بخليفة؟
3: يسوي فينا
0: ايه
3: هبنيوم القايلة
0: ايه
3: اجيال من القايلة وشوفهم
0: من الطق
3: عباش من يبال المساج
0: من
1: الطق
0: ايه عرقول لي يعني شلون ايش كان يسوي عاد
1: يعني بأي وسيلة كان
3: ايه عمار يبيضحك عارف انا
1: لا
3: يسوي
0: ايه
3: هاك في الحر الموت يبني المايلات يربط يديني وريليني.
0: ايه.
3: اول عد ولدتني ويحطني في الحار اي سي موميش ولا بتوحى من البيت يتحكى.
1: هذه عذاب.
0: في الحمو.
3: اي حمو نار الله الموقدة.
1: نار الله الموقدة. لا اله الا الله. بس
0: بخليفة هذا اللي قاعد.
3: والله العظيم يا عماد ان رباني تربية
1: رجال طلع.

0: رجال ها؟ طلع رجال
1: على حليك.
2: لا اي لا انت حل انت حل ليش مو عاجبينك شباب اليوم بخليفه الله يهداك؟
1: هم بالشباب بعاجبيني انا الحين اخاف انت هاك اتصل لي
2: بالخاص
1: بروحك هاك بخلي هاك بخلي راسك يروح في العام من الضحك بس عليك انت.
2: لا ما عليك بحاجك على الخاص بخليفه.
1: اي حاجك على الخاص اللي خلاص لا اللي خلاص لا رجعت انا.
0: من وقت
2: ترقد من وقت بخليفة
0: من وقت يرقد بخليفة
1: والله يا عمر قسم بالله اللي يسمعوني يعرفوني ولا شيء أرقد وقت عشان والدتي أنا أشوف الله وأشوفه
2: الله يحفظها لك يا أبو خليفة
1: والله قسم بالله
0: إنزين خليفة شلون خليفة شلون
1: أي خليفة ما عندي مرة
0: أشوفه مستان
2: يعني أنا بعرق الله عندي عبد الله
3: أنا اللي فيني
2: انا من الصوت اعرفه من اللي مثلي اعرفه
0: اشوفه
2: مستحيل اعرف
1: عماد سيب. انا بس حط شيء في مخي من طلع ادم الجنه المرع شلون طلع فيه ادم اللي ادم طلعه انا شنو
2: يعني ما تفكر مستقبلا بخليفه
1: ولا اخرا ولا قداما ولا شيء
2: الله يحفظك الوالدة يا أبو خليفة.
1: آمين بس سوت الوم.
2: بس لك إيه؟
0: سوت الوم.
2: باكر من وهل من وهل بحوشك.
1: لا قبلت هني هذا يفضحونني لا
2: يبغى. لا عقب التسع ترقد لا. تسع. لا, تركت لا.
1: ربيط يعني حسي شوي.
2: تمام تمام. خلها ذي أبوي يحب ذي يعني لا حين رأي مات بقى
0: يا ربي الله يسعدك يا أبو خليفة
2: هذه رأي أبو خليفة نبي رأيك عزيزي المستمع يعني تتخيل أبو خليفة بيبيها البناقشة يعني بيبيها يقول له نوتي بوي لا تسوي كذي لا تسوي كذي فالنتائج انت شو تشوف النتائج على تلفوننا من داخل البحر الله اي اي اي يقول اي

0: بعدين عطني اياها ذي ها.
1: اه يا قلبي صراحه يعني بخليفه يعني ما عضاني 1% امل في ال...
0: لا لا
1: في
0: لا
1: الجيل الحالي لا يعني لا. ليش ان شاء الله
0: وايد ظل منكم الجيل الحالي. انا شوف ظل منكم ناس مياودين مراكز ناس مياودين ادارات ناس مياودين اماكن زين، ولكن احنا نبي نعرف الفرق بين التربيه الحديثه والتربيه القديمه، واذا كان المزج بينهما ينفع المستمع الكريم وينفع مستمعينا من داخل البحرين. تلفوننا هو 1745256 ومن خارج البحرين 0973 1745256.
1: نبي نعرف تجاربهم عماد، نبي نعرف
0: البحرين
1: يعني في النهاية على فكرة تجارب خصوصا في تربية الأطفال ترى يعني والله العظيم أنا أحس يعني من أصعب الأشياء في الحياة ترى عماد أنك أنت تربي طفل، والله شيء ترى مو بسهل. أنا ساعات أقول صج الله يعينهم اللي عنده 2 و3 و4، لأن أنت إذا واحد بس يبي لك صبر ويبي لك قوة تحمل ويبي لك ماديا معنويا
2: بس مو كل من شجر نجل ما ظل بالوادي تمر.
0: ما تعدني ما عليك منك
1: لا لأن كل ساعة حطها في المدارس هذه الخاصة.
0: أنت شجع المدارس خاصة ليش ما تبدل ريدكر على قد الحافة
1: يا بوني
0: كل واحد تبي تكشخ على رفيجاته أودي ذي المدرسة لأن ولدي في هالمدرسة وانت فقيرة من التفة إيش لا تروحين مش اسمه ليش ما تروحين المدارس الحكومة
1: عشان تكلم إنجليزي
0: بس عشان تكلم إنجليزي وقعدي صيحي وقلي أبي وأبي لا تبطل هالباب وبطل شبني يا أمو. ألو مساء الخير.
1: ألو
3: تلقيت
0: يا مرحبا يا مرحبا
3: عماد شلونك
0: يطول

0: عمرك معنا.
1: اخبارك رواد العواضي وياك.
0: والله ونعم والله ونعم
1: عبد العزيز العواضي.
2: حياك الله حياك الله ونعم رائد.
0: شلون الوالد رائد؟
1: الحمد لله الله يسلمك.
0: سلم عليه الله يطول لي عمرك.
1: الله يسلمك. برنامجكم طبعا التوب
0: حبيبي
1: لا غبار عليك الكل ينطره
0: حبيبي. ايش لك كلهم فلسين؟ انزين اوكي ما عليك انزين.
1: الجيل القديم يختلف والجيل الجديد يختلف. الجيل القديم كان عنده أول كلمة تنحط في الجيل القديم هو يعلمونك شنو معنات الاحترام. الاحترام يعني أنا ليومك ذي عمري 52 سنة لين أشوف أستاذي أوقف لتهيئ احتراما له.
0: نعم.
1: تعلمنا أن نحترم الكبير ونوقر الكبير.
0: نعم.
1: ونعطف على الصغير.
2: إنزين وين المشكلة رائد الحين في التربية الحين يعني
1: نبي التربية الحين السوشيال ميديا والإنترنت خرب عقول التربية وبعدين قابل فيه تربية في البيت وتربية في المدرسة. المدرسة كانت تلعب دور من بعد البيت. إنزين الحين المدرسة صعب إنه يسيطرون على الطلاب. بسبب السوشيال ميديا بسبب
2: أصلا ما يقدرون يتدخلون رائد مستحيل لا المديرة ولا المدرسة ولا المشرف ولا أحد يقدر
1: يتدخل يعني اكبحوا دور المدرس. المدرس قبل لأن يفضرك كيف تسكت ما تقول شيء ولا الأبو يتدخل ولا أحد يتدخل يخلون المدرس هو كم مربي.
2: نعم
1: الحين لا المدرس هو اللي كنا طالب ما عنده لا صلاحيات لا عنده شيء لا عنده أي دور يلعبه. بس مجرد يشرح ومع السلامة يروح البيت. بس قبل كنا نسمي المدرسة تربية وتعليم. الحين لا في تربية تعليم بعد يعني ما بكمل بس يلا.
2: إنزين أنت حين مبحاب أنت التربية الحديثة هذه رائد حاليا؟
1: لا التربية الحديثة مو نفس الأجيال القبلية. زمن الطيبين زمنة وزمن عمار زمني. يعني ذي كان زمن الطيبين زمن الأخلاق زمن الاحترام. هذه الزمن الحين قل في الاحترام مو نفس قبل.
0: عبد العزيز تحس في يعني ما أدري أنا أسأل ما أقصد شيء هل تحس فينا في مشكلة أخلاق الحين؟
1: أي في مشكلة أخلاق في مشكلة الفكر تغير. يعني شوف أكبر الاستعمار هو الاستعمار الفكري والثقافي
0: صحيح.
1: لما تستعمر ثقافيا وفكريا خلاص أنت هلون سيطروا عليك فكريا
2: لأن يصدرون لهم أفكار رائد.
1: أيوة. عليك نوع. فالحين لما أنا دايما أكرر أن لازم الإعلام يلعب دور في الفكر. الشعب المواطن دي أكثر شيء بتقدر تسيطر عليه فكريا. لما أنت تبث له الوطنية وتبث له الشعبية وتبث له الأخلاق وتبث له دي وتفهم الفكر لما تشتغل على فكرة غير لما أنت دي. وخاصة أول ما يرجو يركز عليهم هم الأمهات لأن هم المدارس.
0: إنزين عبد العزيز شوية يعني أنا شوية بجرب من النار وبسألك الحين بالنسبة يعني الأزواج الجدد هل هم مؤهلين إنهم يربون جيل جديد؟ تشوف البعض منهم
1: والله شوف إذا الأزواج الجدد الحين نتكلم عنهم إذا كانوا شوف في مثل مصري يقول لك اقلب الكدرة على فمها
0: تطلع البنت لأمها
1: صح؟ زين إذا الأم كانت صح معناته العيال بيطلعون صح. يعني كله نرجع حق من حق الجيل. يعني حتى الأم الحين إذا كانت مو مثقفة مو متعلمة مو ذي شنو الأجيال اللي بيون عقبها؟ فإحنا لازم نركز ثقافيا على هما لا حد يستهون بدور المرأة. المرأة هي ثلاثة أرباع المجتمع مو يقول لك نص المجتمع ثلاثة أرباع المجتمع.
0: فالزمن نعم
1: لما الأم تصير صح معنات الجيل يويك صح. يعني لا حد يستهون بدور المرأة أبدا.
0: نعم
1: المرأة هي أساس المجتمع.
0: نعم شكرا.

0: يا ابو عبد العزيز، شكرا يا عزيزي، شكرا. تحياتنا الوالد الاعلام الكبير من داخل البحرين. 174-5256-176 صفرين من خارج البحرين 0973-174-5256.
1: ناخذ اتصال جديد. الو مساء الخير. الو،
2: يا هلا يا مسهلا،
1: حياك الله، يا هلا وسهلا.
2: يا هلا سيما، يا هلا العمدة عمر،
0: يا مرحبا من معانا صوت عارفة.
1: أم يساف حياك الله.
0: أم يساف تفضلي. أم يساف،
1: رايد في التربية الحديثة. أم يساف
2: سيما، الأولين كانوا يربون من 10 ما شاء الله تبارك الرحمن ل 15 وأكثر.
1: أي
2: متمشيهم على صراط المستقيم، كفو واحد منها يرفع صوته ولا يرفع عينه في عين ما.
1: انت تقولين شلون قدروا يربونهم؟
2: الحين اثنين مو قادرين عليهم. زينو بتين تربين.
0: من السبب اللي مو قادرين عليهم؟ من السبب يعني؟ هل لان الوطن تغير، الزمن تغير، المتغيرات
2: عماد مع هالتكنولوجيا اللي صارت، والامهات اللي يعني ثلاث أرباعهم خلينا نقول الأمهات الحاليين الجدد يحتاجون تربية، هم اللي يحتاجون تربية، ما بالك بيربون عيالهم.
0: هي للحين ما كملت الكورس من التربية مالها
2: بالضبط. عماد للحين ما كملت تربيتها، بتربي ياهال وبعدين بتقطهم على وين؟
1: على الأم، بس على اليد، على اليد. إيه كلها
2: ولما اليد بتربي مو على الطريقة الجديدة الحديثة، هذا لا بتربي على طريقتهم هم.
1: وهم ما يعجبهم، شوفي الأمهات الحين
2: على شنو
1: ما يعجبهم.
2: ما يعجبهم إنه
1: صدق
2: بتطقين ولدك ولا بتربين ولدك ولا بتقولي له يا فلان اسكت، يا فلان اللي تسوي غلط، ترى ما يرضون. لكن قبل،
1: لكن عادي مثلا إذا كانت مع مع مع مع المربية، مع الخادمة مثلا أو عاملة المنزل، تشوفينها بالعكس عندها عادي إن عيالها يكونوا مرتبطين فيها، متصرقين عادي عندها. إن
2: تعرفين ليش سيما؟ بتعلم لغة
1: ذبحونا يعني. الحين الياهل ما بيصير متطور، وما بفتخر فيه لان نتكلم انجليزي، ايش دعوه لهالدرجه صارت اللغه.
2: من يربي لنا احنا؟ الام تربي في البيت، والابو يربي في البيت، والعم يربي في البيت، والخال يربي في البيت،
1: الكل صح،
0: حتى جارك.
1: اي والله
0: حتى جارك
2: الجار يربي. لكن الحين العمه ما تقدر تقول شيء، الخاله ما تقدر تقول
1: ما شي. عندهم حتى احترام لهم لبعض منهم
2: ما في.
0: والان يعني اسف ان انا اقول هالكلام، والان الجار مو مؤهل انه هو يتدخل في امورك الشخصيه.
2: حتى العمه والعم مو مؤهلين انهم يحاجون الياهل، يقولوا لهم والله ترى غلط اللي قاعد تسويه. ليش؟ لان الام والابو بيزعلون. الام والابو بيزعلون. احنا نقول شنو؟ نعود العصا
0: من النص. من النص، هاي وجهة نظر. شكرا لك يا أم يساف، شكرا لك على هذا الموضوع. من داخل البحرين 174-5256، ومن خارج البحرين 0973-174-5256.
1: قبل لا ناخذ الاتصال عماد، مساعة كنت بقول لك عن موقف
0: لنا. ما بيتصل.
1: ايه يعني احتمال يعني احدى المجمعات محل مال اطفال. مهم قاعده اسمع بنت صغيره يعني ويتكلم امها، تخيل تقول لها انت سمعتيني انا ايش قلت لك؟ انا حين ابى اعرف يعني، رحت ورا الصوت عشان بس ابى اشوف هاي البنيه ايش كبر. تقول حق ما انت سمعتيني شنو قلت لك؟ انت ما تاخذين رايي ان هي ظهر تبي شيء وما لا مو براضيه، عرفت؟ اصدق يوم رحت شفتها زعطوطها الكبير توها،
3: بعدين عيب يعني
1: توها صغيره يعني شو اقول لك، بالكثير يمكن 7-8 سنوات.
0: انا
1: تخيلت انا اقول حق انت سمعتيني انا شنو قلت؟
0: انت على فكره في تاكدي ان في ناس قاعد يسمعونك الحين يقولون صدقك انت إيه لا وين مكبره السالفه؟
1: لا صدق
0: لا بيسمعونك يقول انت وين مكبره السالفه؟
1: بيقاش الله لا لان هي كيوت حلو إيه كيوت. في ناس
0: وين في كيوت؟
1: صدق في ناس عندهم كذي اذا شافوا الياهل سواء بنت ولا ولد اللي يعني يرادد ويتكلم يقول لك واو صراحه خله

0: عشان تعلم على الجرأة
1: ياخذ حقه بيده يعني إيه
0: تتعلم على الجرأة.
1: والولد لانك ولد صغير وذي يا حلوة ذي خلي لا يطيح دلوعتي لا زين إذا كبر والبراغي قامت ذي شو بسوي يا
0: وخليفة يقول ملايكي
1: يعني شو بسوي تحين
0: لحظة
1: يعني أنت كبر وقام حتى ساعات أسلوب الكلام الحين تسمع البعض منهم شاب بلحية وذي واضح إن كل شيء طبيعي لكن من يسولف تقول إيش فيك تحين
2: صدق وليت غشمر يهني
1: الأواخر استغرب بعضهم بعد على سالفة هذه اللي قال عنه أبو عبد العزيز سالفة الاحترام الاحترام الأخلاق أنت لو واحد أكبر مني لو شنو أخطائه مو أنت اللي تكلمه مو أنت اللي تكلمه لازم تكون متربع على ذي الموضوع. من جانب ثاني بعد التربية مثل ما قالت سيما وايد صعبة لأن التيار الخطر اللي جايك من برا قبل ما كان موجود قبل يعني إذا كلش كشخت عندك الأري فوق البيت
0: الله ولا نروح فوق نعدل الأريل عشان توضح الصورة
1: تدرون تبدي السالفة اللي يسمعونه تدرون أن واحد من البيت يعرض للخطر يركب فوق السطح والثاني تحت لا بعد شوي بعد شوي أيه. وهذه كلها شنو عشان نطالع رسوم تحركة طالعة من تلفزيون دوحة إذا إحنا بنشوف الظهران ارجع اركب مرة ثانية وخلي أخوك يركب عتشوف منه الضحية يعني أنت انطحت شيء بسيط ما بسبب شيء بتموت بس يعني ما بسبب شيء
0: الله نشوف سينان
1: عشان أربع محطات على قولة أخونا في التيك توك
0: كانت السعودية
1: ظهران كنا
0: وقطر
1: أو أرامكو على تلفزيون أرامكو وقطر وإحنا
0: أيوة والبحرين
1: وإحنا نبتدي كام 12 كنا الظهر
0: إيه؟ ولا هذاك أربع العصر بعدين صار اللي يحطون الكاركاتور من أربع
1: الكاركاتور الاسم يعني هو اسمه كرتون بس هنا عندنا اسم الكاركاتور
0: إيه الرسوم المتحركة الله
1: فالتيارات اللي جاية من برا الحين عندك التلفون عندك الآيباد عندك تحلم قبل عندك أزيد من ست محطات هذه أنت بو أنت وايد غني الحين عندك الآيباد في يقدر يطالع تلفزيون الكرة الأرضية كلها شيء يخوف والطفل ممكن يتعلم أي شيء من ذي كله عاد هاي الطفل لين كبر شنو بيصير فيه وانت بعد والأم بعد عندها أشغالها والدنيا لا المستقبل يخرع المستقبل يخرع
0: عماد تدري هاي الألعاب إحنا داشين فيها ما اللعبة يتملك عادي لاثنعش واحدة للصبح قاعدين تخيل أنت أهوى بس والجهاز وتسمع صراخ ويعني عفوا بس سب وألفاظ ويدش في عنف ويدش في حالة نفسية تقول شفيل ياهل تتخيل أنت شنو يظهر شنو تفكيره بيصير؟
1: عطينا مجال اليوم فوق الساعة نبي أحد وإحنا معه مو بضد أحد يتكلم عن التربية الحديثة ويقول التربية الحديثة هي فعلا فعالة ما في أحد يتكلم عن أحد
0: خلاص طق الجرس
1: يلا يبا
0: يلا فصحى يبت سندويتشات ولا ما يبت
1: الواجب ما عطيتكم الواجب
0: لا باكر لا ما بنقول موضوعنا احنا بنحط موضوعنا في الانستغرام
1: يعني. اللي يبي يشوف الانستغرام يشوفه واللي ما يبي يشوف
0: الانستغرام سندوتشات ولا لا
1: سندوتشات بالقيمة لا قيمة بقيمة
3: واحد زوجية تخلق يضحك شلون يعني

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

بحرين اف ام على هواء.

0: الجديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: إن جرح قلبك عتاب
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: عجز تحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة. بحرين FM على هواك.